الدراسة قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو. Every step is a statement.

0: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع ديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
1: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
0: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
1: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
0: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
1: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
0: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
1: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
0: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
1: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
0: هي بقت كده.
2: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
1: وديجي كمان،
2: كل يوم خميس من 3 ل 4
1: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها, لعبتها.

سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.
1: يا صباح الفل وصباح الهنا والسعادة على كل الناس اللي بتسمع انرجي 92.1. حلقة جديدة من اصحاب انرجي بتبدأ معاكم دلوقتي حالا والحد الساعة 10 في نص الشهر بالظبط. النهاردة يوم 15 سبتمبر 2026. طبعا الحلقة ما بتكملش من غير القمر والسهر الاوريجينال صاحبة الصوت الذهبي والكاريزما اللي ما فيش زيها وكل الناس بتحسدها عليها. بينو الإذاعة، طمطم الإذاعة، بوريتو الإذاعة، جيكوب إلوردي الإذاعة، إنها أيها السادة ملكة البايسبس والترايسبس سابقا، ملكة الماما سبس، هاتي فلوس سبس، آخر سنة في المدرسة سبس، إنها سارة المنذر.
2: نجم النجوم، ملك السوشيال، ابو عيون جريئه وعسليه، نجم الفاشن، نجم الريل استيت، نجم الاستشارات العقاريه والماليه والعاطفيه، ليكو ليها وليه، نجم البايسبس والترايسبس والكرايسبس والفرايسبس، القادم مره اخرى بقوه، نجم الاوساكا سيبس الأوساكا سيبس واليابان سيبس والمونتن فوجي سيبس، وعايزين نعمل ذكريات مختلفة سيبس والسفر عامة سيبس. معنا ومعكم أيها السادة إنه باسم كميل. صباح الفل وصباح الجمال وصباح كل الحاجات الحلوه اللي في الدنيا كلها على كل الناس اللي فاتحه الراديو بتسمعنا دلوقتي حالا. زي ما باسم قال كده، النهارده نص الاسبوع بالظبط، يعني
1: نص الشهر ونص الاسبوع، صحيح الاثنين دبل ترابل.
2: 15 سبتمبر 2026، حلقه تحفه في الجمال، حلقه ملغمه بالاحداث كتير جدا، فوازير، تلاقي اغاني جديده، تلاقي عندنا مواضيع نتكلم فيها، وكمان ممكن لعبه.
1: مين عارف
2: بقالنا كتير.
1: وموسم كمان حفلات توزيع الجوائز بدا.
2: الامي اووردز كان شغال يوم الاثنين بالليل تقريبا،
1: امبارح بالليل. امبارح يوم الاثنين. ليه ما قلتيش امبارح؟ ليه قلتي يوم الاثنين؟
2: مش عارف. امبارح
1: كان يوم الاثنين، هي لسه عامل محمود معمول امبارح بالليل.
2: ايوه امبارح بالليل، يعني صحينا الصبح شفنا.
1: متاكده انك صاحيه؟
2: لا.
1: انا بقول كده
2: برضه، دي حاجه ما اقدرش اكد عليها دلوقتي ابدا.
1: انا بقول كده برضه. طب يا جماعه صباح الفل عليكم، طبعا بقى مستنيينكم تكلمونا من خلال رقم الرسائل اللي هو كام يا جماعه؟
3: 9210
1: ده رقم الاس ام اس اللي تبعتوا لنا عليه كل حاجه عايزين تقولوها لنا، اغاني عايزين تسمعوها، مواضيع عايزين تكلموا فيها، حل الفزوره لما نقولها، اخبار الطرق والزحمه اللي انتوا شايفينه اكتر مننا، تقولوا لنا كمان اخبار اول اسبوع دراسه ايه وبتعملوا ايه وانتوا فين دلوقتي حالا وانتوا سامعين صوتنا، كل ده من على رقم الاس ام اس 9210. ويلا بقى الحقوا اطلبوا الاغاني اللي انتوا عايزينها علشان انا اللي قاعد على الميكسر النهارده،
2: وطبعا اللي بيطلب الاول بيتسمع الاول. فاطلبوا واتمنوا كل الاغاني اللي انتوا نفسكم تسمعوها. صباح الفل عليكم يا جماعه، الحب جانا والله من بعد.
1: يا ريت يجي. يا ريت يجي عشان الموضوع بقى صحراء جرداء والموضوع بقى صعب قوي.
2: جو الشتوي فعلا بيبقى محتاج ريليشن شيب.
1: صدقني مش فارق معايا شتوي صيفي خريفي ربيعي اي حاجه، بس الحب يجي ارجوك.

0: الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أضبط النوم وما تشقلبش اليوم.
1: طيب بنرش مية وبنقول يا هادي، وعايزين نعرف انتوا فين كده وبتعملوا ايه دلوقتي حالا وبتسمعونا منين، من على رقم الاس ام اس 92100. يعني مثلا حسن رمزي بيطلب مننا طلب، يقول عايز حلقة دسمة لاني بفطر فطير مش هلتت بالعسل والمش يا سارة ويا بس. تفهم حاجة؟
2: فين حتتنا يا حسن؟
1: عسل ومش الساعة 7-8 الصبح؟
2: مش مشكلة، فين الحتة بتاعتنا يا حسن يا رمزي؟
1: احنا طبعا we're not judging طبعا، اكيد انا اصلا اول ما قريت الاس ام اس بتاعتك الوعابي سالت من اللي
2: يعني مع عشان كده بقولك فين الفطيرة بتاعتنا يا حسن يا رمزي. لن انسى لك هذا الموقف
1: بالهنا والشفا. شفت بقى حبيبك اهو متضايق منك، انا ماليش
2: لن انسى لك هذا الموقف. عمر طبعا بيقول صباح الفل يومكو سعيد. عمر سحلني مبارح سحلة
1: ايه،
2: بعت لي على الانستجرام فزورة تمام. انا قعدت حاجة بتاعت ساعة لربع بفكر فيها، وفي الاخر بعد ما قال لي الحل برضو مش مقتنع فيها حاجة غلط الفزورة دي. هو كان بعتها لي طبعا عشان ايه
1: نقولها
2: على الهوا لو ينفع يعني، لكن انا مش مقتنع بيها خالص. وهو في الاول كمان سحلني لان هو قال لي اجابة غلط، فانا افتكرت ان هو بيتكلم جد ففضلت
1: ده بيشتغلك كمان
2: فانا فضلت افكر هو ازاي الحل ده ممكن يبقى صح.
1: اوكي
2: وطلع طبعا غلط تماما، وانا لحد دلوقتي مش مقتنع بالفزورة بتاعتك يا عمر، وانت كمان لن انسى لك هذا الموقف عشان خلتني انا متاخر الله يسامحك.
1: ده باسم صاحي مش صاحي حد وغطى نفسه. صباح الفل عليكم. صباح الفل باسم، صباح الفل يا سارة. عمار يحييكم من على الطريق. صباح الفل عليك يا عمار، يومك حلو.
2: صباح الخير، اسمي توني، ادعوا لي ارخص العربية بسرعة ان شاء الله. يا توني ترخص العربية بسرعة، دي عربية جديدة. مبروك.
1: خير خير خير.
2: مبروك لو عربية جديدة.
1: سارة أبل بتقول بونجور.
2: لسه ما جاتش.
1: أوكي ولو ما جاتش عايزة تسمع تليفون لبيونسي وليزي جو.
2: هنفكر. ما تسمعونا حاجة للكينج ده جاسر شمس. صباح الفل عليك يا جاسر يا شمس، من العين دي قبل العين دي.
1: عمرو محمد جايكوب أو يعقوب، صباح الخير يا سارة ويا باسم. حب إيه اللي بتتكلموا عنه؟ أنا فسخت خطوبتي، سمعوني اتورين لبرونو مارس.
2: ليك كآبة طيب، ليك كآبة طيب، يعني طبعا قصدي كآبة على الأغنية مش على الرسالة، بس يعني ربنا يوفقك إن شاء الله. حتى لو فسخت الخطوبة يعني اللي فيه الخير يقدمه لكم ربنا يا رب إن شاء الله. يعني
1: لو الموضوع ما كانش ماشي من الخطوبة فحسن يعني
2: فاهم، بس
1: باتر إن أنتوا تعملوا كده في الأول بدل ما تخشوا الموضوع ويبقى الموضوع متأخر،
2: بس هي أكيد حاجة بتزعل يعني. صباح الفل، كنت لسه بوصل الولاد المدرسة ورجع أهو، عاوزة أغنية أنا مش معاهم لبهاء سلطان، دي فروحة.
1: بحبها قوي الأغنية دي، برافو عليكي يا فروحة والله. صباح الفل عليكي، واحكي لنا كده أجواء الدراسة إيه نظامها معاكي دلوقتي؟ بتوصلي الولاد المدرسة بترجعي بقى تعملي إيه؟ بتحسي إن أنتي منتعشة ومبسوطة كده وحاسة إن أنتي فري ولا إيه النظام بالظبط؟ طمنين عليكي يعني.
2: ألبير وهنا بيصبحوا علينا وعايزين يسمعوا إليسا. أغنية يا وعدي على الأيام أحمد منيب، ده رقم آخر 135.
1: حسن رمزي بس كاتب اسمه تقريبا تاني.
2: وعلى
1: فكرة يا باسم بعت لصور واحدة خفيفة بس هي ما شافتهاش. الحمد لله انا ما شفتهاش.
2: الحمد لله هي ما شافتهاش بعد اللي انت عملته فيا ده.
1: الحمد لله بعد اللي,
2: بعد اللي انت عملته فيا ده الحمد لله هي ما شافتهاش.
1: بس اوعدك ان انا اشوفها حالا.
2: بصوا يا جماعة بقى، للناس اللي ممكن تكون في دماغها بتتساءل يا ترى يا هل ترى الجو النهاردة هيكون عامل ايه؟ زي ما قلنا لكم بارح

0: درجات الحرارة في القاهرة العظمى هتبقى 36، المحسوسة ساعات في الاحتباس الحراري في الزحمة ممكن توصل ل 38، الوجه البحري العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة.
1: احنا قلنا نقول لكم بس عشان ايه تبقوا عاملين حسابكم ان الجو حر حر حر حر. شكرا.
2: رايحين على فين؟
3: الأجمد في المجال لسه راجعين.
2: فاصحى بإنرجي
3: مع سارة المنذر
2: وباسم كميل.
4: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد. إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
5: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
6: بشيل الشغل عادي، بشيل البيت عادي، شايل على كتافي عادي، بشيل وتمام وعادي، بشيل مشاوير هم وتفكير، وبشيل وتمام وبشيل وعادي. وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي،
7: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308 768 788.

0: Déjà vu. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Hits music only.
1: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
2: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
1: مع باسم كمين
2: وسارة المنذر.
0: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

0: انتوا لسه بتسمعوا اصحاب انرجي وهشغل لكم كل الاغاني اللي انتوا عايزينها ما تقلقوش خالص خالص خالص. يعني بعد الاغنيه الجايه هنبدا بقى نشغل كل الاغاني اللي انتوا طلبتوها من على رقم الاس ام اس 92 10.
1: طيب عايزين بقى نصبح على بقية الناس اللي بعتلنا على رقم الاس ام اس. صباح الفل عليكم، حاسه بنشاط وحيويه
0: في سرب من الرسائل.
1: في عمر برضو رجع قال لنا الصيف بيرجع تاني وتوزيع التذاكر هيرجع مع الصيف، للاسف مش توزيع تذاكر خلاص.
0: ما هو التذاكر كانت في الساحل والساحل خلص خلاص، نعمل ايه احنا دلوقتي؟ بس ان شاء الله مين عارف يعني.
1: سارة ابل برضو بتعلق على نفس الموضوع. سارة ابل بتقول الصيف متبت فينا، بيفكرني فيلم الارض ومحمود المليجي متبت في الارض. صباح
0: الفل عليك يا سارة. هلو سارة وباسم الشبورة شبرة النضارة، وصلت ابني المدرسة وعاوزة اسمع تامر عاشور.
1: من عنينا يعني، كفاية ان انت وصلتي ابنك المدرسة
0: وكفاية ان انت بعتلنا رسالة اصلا. يعني دي في حد ذاتها حاجة جميلة.
1: انا لسه مخلصة شغل من شوية وعايزة اسمع اغنية لوائل جسار دي فاطمة. يعني ايه مش
0: لسه مخلصة شغل؟ تشتغل ايه يا فاطمة؟ اكيد حاجة فيها شفتات. هو يعني حاجة ممكن تبقى دكتورة ممرضة واخدة شفت الليل كده مثلا. انا بعت الفطيرة عندكم ديليفري، هو لسه ما وصلش.
1: لا
0: حسن
1: رمزي يا حسن.
0: لسه ما وصلش يا حسن.
1: احنا مستنيين.
0: هو عامه لو ده حقيقي مثلا، لو ده نتخيل ده حقيقي، هتلاقينا انا وسارة شغلنا اغاني وسيبنا البرنامج وعمالين ناكل فطير بعسل ومش
1: قديمة.
0: الله الله الله الله الله الله نفسي
1: الله يا حسن.
0: بس انا عامل دايت.
1: انا مش عامله دايت يا حسن.
0: يعني هتخلصي الفطيرة انت لوحدك؟
1: لو ارسلت هذه الفطيرة ومعها شوية عسل واسمه ايه ده هون وجبنة قديمة او مش، ما عنديش مشكلة.
0: الله الله. صباح الفل والياسمين على الحلوين، انا بحبكو عادي يا سيرو. وبقول حاسة تقريبا هي بتوجه رسالة هي كمان لحسن رمزي. بس الرسالة ما جاتش كاملة يا فاطيمة.
1: لا لو سمحتي كملي عشان عايزين نعرف هل انت برضو عينك في الفطير زينا ولا ده عادي.
0: بالظبط. لا هو اكيد اي حد بيسمعنا دلوقتي عينه في الفطير.
1: كده في حد بيقول بص يا سارة انا لسه حاصل معايا موقف، مجرد ما وصلت تحت البيت لقيتهم ناسين اللانش بوكسات في العربية، مضطرة ارجع اوديها لهم تاني. هعيط مش مكتوب لي.
0: يا حرام.
1: يا حبيبي
0: عارفة ليه بقى؟ عشان سارة بصيت لك في الحوار.
1: بصيت لها في ايه
0: بالظبط؟ اللي انت وصلت اللي هي وصلت عيالها ورجعه، فانت كنت بتساليها ها يومك بقى بيبقى عامل ازاي بعد ما توصلي العيال المدرسه، بتعملي ايه في يومك انت سالتيها كده اللينك اللي فات.
1: هاوز ديس ان انا ببص لها في الحوار مش فاهمه.
0: يعني عشان هي خلاص هي
1: ده انا بطمن عليها
0: هي هترتاح دلوقتي.
1: انت
0: من
1: انت فاهمك انت في الامومه وفي الحاجات دي، انا مش فاهمه انت بتدخل نفسك ما بيننا ليه دلوقتي. انا
0: بقول لك ايه، ملهاش علاقه بالامومه. انت كان باين في صوتك اللي انت بتحسديها.
1: بحسدها على ايه؟
0: اكمل الجمله. طيب
1: اتفضل.
0: شكرا.
1: انت دلوقتي بتقول اي كلام اصلك؟
0: مش بقول اي كلام. واحده وصلت عيالها ومروحه البيت. فخلاص اليوم بقى بتاعها.
1: على فكره هو مش شرط تكون مروحه البيت، ما ممكن تكون بتشتغل.
0: هي قالت لي مروحه،
1: ما في شغل في البيت
0: عاد ماشي.
1: ممكن تلبس وتغير وتروح شغلها
0: يا
1: عادي.
0: الله لا تقبل الهزيمه ابدا ابدا.
1: لا اصله يعني هبص لها ليه؟ دي ست شقيانه.
0: ماشي.
1: احمد السعدي هاللوز باللوز يا ولاد، ما تنسوش الادبي يا جدد بقى. ما تنسوش الفزوريز كالمعتاد يا ولاد. يلا صباح الفل ده احمد السعدي يا وعد يا وعد.
0: طب مدام جاب سيره الفزوره نقول الفزوره بقى بتاعت النهارده يا ساره عشان نصحصح خلايا مخنا المنهاره والمتدمره
1: ونروح الشغل مفرفشين ونوصل العيال واحنا مزبطين المود وعاملين اي مجهود حتى لو ضئيل مثل حل هذه الفزوريز.
0: لو عايز اقول لك بقى عاجبني كمان ان المستمعين بيبعتوا لنا فوازير عشان تتقال على الهوا. يعني مش وصلت بقى المرحلة اللي احنا بس اللي بنقول الفوازير، لا ده المستمعين هم اللي بيبعتوا لنا الفوازير عشان نقولها على الهواء.
1: الحمد لله.
0: بس عمر ما تبعتش حاجه تاني.
1: عايز اشوف بعت ايه والله.
0: هبعت يا سلام بس كده. انا هقولها لك وتحتسي فيها.
1: طيب
0: فزوره النهارده بتقول انا حاجه موجوده في البيت، لو زودت لي حرف كاف في الاول ابقى حاجه العيال بتاخدها معاها المدرسه.
1: حاجه موجوده في البيت، لو زودت لي حرف الكاف في الاول هبقى حاجه العيال بتاخدها معاها المدرسه.
0: وعلى فكره الحاجه الاولانيه هي مش بس موجوده في البيت، لكن موجوده في البيت، موجوده في الشغل، موجوده في المدرسه، موجوده في في كل حته.
1: حاسه ان احنا محتاجين نقول لهم الاجابه.
0: لا لا لا لا خلاص خلاص. بصوا يا جماعه، حاجه مكونه من 3 حروف، موجوده في البيت، موجوده في الشغل، موجوده في المدرسه، موجوده في كل حته. لو زودت لي حرف كاف في الاول
1: موجوده ساعات في كافيهات كمان.
0: موجوده ساعات في كافيهات كمان. هي ممكن تتاخد في كل حته. لو زودت لي حرف كاف في الاول بقيت حاجه الاولاد بتاخدها معاها المدرسه.
1: ساعات بتبقى لا خلاص انا حاسه ان احنا قلنا الحل يعني.
0: خلاص بقى مش هنقول حاجه.
1: طيب يا جماعه اللي يعرف احنا بندور على ايه بالظبط يبعت لنا الاجابه على رقم الاس ام اس 92 10.
0: بس كده خلاص
1: خلصنا.
0: وهنبدأ بقى نشغل لكم الأغاني اللي انتوا عايزينها بعد الأغنية اللي جاية. أدلة أغنية بويز. أدلة برافو عليها عشان أول ألبوم ليها وصل للمركز الرابع في أمريكا. فبرافو
1: أدلة دي اللي هي
0: لا
1: سنية
0: لا.

0: ده في ناس كتيرة خلايا مخها ولا منهارة ولا متدمرة. ده احنا نحسدكوا بقى.
1: شوفوا شايفين مين اللي بيحسد.
0: انا بحسد عادي، انا مش بحسد، انا بنق بس لو سمحت يا سارة. في فرق.
1: ايوه فاهمة قصدك. طيب يا جماعة، احنا شايفين ان الدنيا لذيذة قوي والناس بتحل وكده والاجابة سهلة لبعض الناس، بس عايزين نعيد تاني مرة كمان الفزورة لو اي حد لسه فاتح الراديو وما سمعش احنا بنقول ايه. احنا بندور على حاجة موجودة في البيت، لو زودت لها حرف الكاف في الاول هتبقى حاجة ممكن العيال تاخدها معاها المدرسة.
0: والحاجة اللي احنا بندور عليها في الاول مكونة من 3 حروف عشان نسهلها عليكم شوية بس كده.
1: مش اوكي، معلش انا تنحت شوية. طيب في حد بيقول بصي
0: بيقول ايه،
1: اعملوا حسابي في الفطير، هركب معاكم في الفطير بدون نقاش، ممكن اجيب لكم جبنه بس ده رقم اخره 398. بص يعني لو هتيجي ايدك فيها حاجه احنا ما عندناش مشكله.
0: لا ممكن تجيب حاجه زياده بقى، يعني في فطير وجبنه وعسل، انت هات بقى حاجه زياده نحلي بيها مثلا.
1: يجيب بقى فطير بالسكر؟
0: لا ما يجيب طعميه مثلا،
1: محشيه شطه.
0: الله انت بتتحامي عليها من امبارح.
1: فول بالليمون المقصفرس.
0: خلاص يا ساره انا جوعت. صباح الفل، اليوم بيبدا بيكم بجد مبهجين، وعايزه اسمع اي حاجه لبهاء سلطان. حاضر، كده كده في اغنيه لبهاء سلطان جاهزه وهتشتغل.
1: طيب من اول بقى الناس اللي جابت الاجابه الصحيحه هي فاطمه.
0: فاطمه برافو عليكي جدا،
1: برافو عليكي. عمرو محمد، جيكوب او يعقوب، برضو اجابتك صحيحه.
0: فهمي برافو عليك. محمد الحوفي برافو عليك. بص يعني محمد ودول مش هقدر اقول لهم اجابتهم غلط. لا ايه ده، لا طبعا. انت لو ركزتي
1: حاجه بتبقى بالظبط،
0: انت لو ركزتي الحروف غلط.
1: اه ايه ده،
0: محمد ودودو اجابتكم غلط ازاي يعني؟
1: في حرف
0: في حرف
1: راح منكم في حته غلط
0: بالظبط.
1: مريم بقى اجابتها صحيحه.
0: ايه ده؟ مش عارف. بس مش هنقولها علشان في النص في الحل.
1: صح. في رقم اخر 711 اجابة صحيحة.
0: ماجد او هو ده الكلام. ايه ده؟
1: ايه احمد ياسراج شرخان الاجابه ده.
0: احمد ياسراج ضحكتني جدا، ضحكتني جدا بس اجابتك غلط.
1: واضح انك جعان معانا.
0: تقريبا.
1: ما تتخانقوش يا اولاد، عموما انا مبسوط عشان بسمعكم الاجابه كذا، شغلوا لي الاغنيه بقى عشان تروقوا عليا، وانا فعلا عندي شغل يا ساره. فروحه ربنا يعينك يا رب، وفاهم قصدك قوي. انا يعني الفقره دي بالذات لما كانت بتحصل معايا او بتحصل مع بنتي يعني كنت بنفض صراحه، يعني كنت بقول لأي مدرسين يدوها فلوس تجيب حاجة من الكانتين وخلاص، فاهم؟ أو لا، بس إن أنا أروح تاني لا.
0: فيكو أو فيسو الإجابة صحيحة. حسام عبد الرحمن برضو إجابتك صح.
1: دوتش بقى صباح الفل، الحل كذا. لا يا جماعة
0: مفيش مفيش عيال بتاخد معها ده المدرسة.
1: ده انتوا أغنية بقى.
0: بالآخر يعني مفيش.
1: طب ممكن نقول
0: إيه؟
1: مش كباب.
0: مش
1: باب وكباب يعني.
0: مفيش عيال بتاخد معاها كباب المدرسة.
1: دي مش حاجة كومن يعني.
0: يعني غريبة جدا الصراحة.
1: يعني في ناس بتودي عيالها في سندوتشات كباب عادي، ما عنديش.
0: لا بس دي غالية جدا. وبعد كده ده ريحته هتعبي الفصل.
1: ده العيال هيتلموا عليه زي النمل، فاهمين حاجة؟ فلا هو مش باب وكباب يا جماعة.
0: طيب.
1: عشان نحسم الأمر يعني.
0: هادي زيادي، انت اجابتك صح بس انت كاتبها بطريقه مضحكه قوي.
1: عمر عايز يسمع حمزه نمره. ايه ده؟ ماشي.
0: كباب وباب يا اولاد، ولا خيشت احمد السعدي؟ خيشت.
1: ولا باب ولا كباب.
0: طب يا جماعه ركزوا. بندور على حاجه مكونه من 3 حروف. ماشي، والحاجه دي موجوده في اي بيت، اي شغل، اي كافيه، موجوده في حياتك. مش اي كافيه يعني، بس موجوده في حياتك كتير وممكن تتاخد اي مكان. تمام. لو زودت
1: بالظبط، فانت قلت كيورد حلوه جدا.
0: ايه؟
1: ممكن تتاخد اي مكان. بالزبط. هل الباب بتخلعه وتنزل بيه؟
0: مش قادر اصدق نفسي صراحه. لو زودت حرف كاف في الاول بقت حاجه العيال بياخدوها معاها المدرسه.
1: يا دوتش بقى. يا ابني بقى.
0: دوتش اجابتك غلط برضو.
1: بس فيها فكرة.
0: لا هو ضحكني. بس ازاي تاني حاجة دي العيال بتاخدها معها المدرسة برضو؟ ازاي؟
1: ولا يمكن قصده حاجة هقولها لك تحت الهواء.
0: بيقولي لي تحت الهواء بقى.
1: طيب يا جماعة بعتولنا الحل على رقم الاس ام اس 92100 وعايزين استبعدنا خلاص مش عايزين احنا استبعدنا خلاص الاجابة بتاعت باب والكباب دي.
0: دي اجابة غلط. أوه. تمام.
1: يعني نحل بقى يا ريت.
0: 92100 ده رقم الاس ام اس وطلبوا الاغاني اللي انتوا عايزينها عشان هو بدأ تشغل الاغاني اللي انتوا طلبتوها. اول اغنية من المطلوبة هنسمعها مع بعض للكينج محمد منير علي صوتك.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: طيب فزوره سهله وبسيطه مش عارفه انا ليه بزعق ولكن شربت
2: زعلي
1: شربت بقين قهوه بس شربت بقين قهوه فحاسه ان
2: الانرجي كلها دخلت علينا مره واحده
1: طيب حاجه موجوده في البيت ممكن تشيلها من البيت عادي وتتحرك بيها
2: ممكن تاخدها في اي حته
1: من 3 حروف
2: ماشي
1: لو زودت لها حرف الكاف في الاول
2: ايوه
1: ها هتبقى حاجه العيال في المدرسه بما اننا في موسم سكول
2: كده
1: بياخدوها معاهم المدرسه فيا ترى يا هل ترى احنا بندور على ايه
2: مصطفى اجابته صح ومنى طلاب برضو اجابتها صح وبتقول جود مورنينج لافليز ثانك يو فور اولويز ميكينج ماي داي وندرفول ذا انسر از وقالت الاجابه صح
1: الله عليك يا منى انت اللي وندرفول سوزي اجابه صحيحه عمر اخيرا
2: اجابه صحيحه
1: مصطفى اسامه صباح الفل على احلى 2 كذا كذا برافو وعاوز اقول لك اني كئيب لاني بروح كل يوم الشغل من اكتوبر لمدينه نصر ممكن ابقى كويس لو حسن جاب حته فطيره يمكن جميل
2: طب بص يا حسن احنا هنتبرع بحته الفطيره اللي انت هتبعتها لنا لمصطفى اسامه عشان ده بيروح كل يوم من اكتوبر
1: لمدينه نصر
2: سكه سفر هو بيسافر كل يوم هو رايح وهو راجع فربنا يكون في عونك
1: فالفطيره لا. انت اولى بالفطير
2: انت اولى يا باشا
1: والله.
2: انت لو حسن ما بعتلكش نبعتلك احنا صعبت علينا الصراحه
1: صباح الورد والفل على سفراء السعادة
2: ايه؟
1: لأ طبعا يا أشرف يا يوسف يعني لأ
2: أشرف يوسف يعني انت بتفكر في الحتة الصح بس مش هيدي الإجابة صح
1: طب ممكن عندي استفسار
2: اتفضلي
1: للاستفسارات اتصل على
2: اتفضلي
1: ازاي هو كاتب راس وكراس العلم مش في الراس في الكراس العكس قصدي ازاي بتاخد الراس معاك الكافيه او بتنزل بيها من البيت
2: ايوه ما هي الراس معانا في كل حتة فعلا انت لو فكرتي فيها ما هي الراس
1: ايوه فاهمه
2: بتيجي معانا كل حاجه
1: احنا طب يا جماعه دي حاجه ملموسه مش حاجه في جسمك
2: ما احنا قلنا اللي هي غلط وخلاص وناس كتير عارف الاجابه الصح خلاص بقى يا ساره ما تعصبيش نفسك
1: انا شايفه كده
2: ما تعصبيش نفسك القهوه بتعمل فيكي كده ليه ما تشربيش قهوه تاني
1: اما انا هعمل ايه طب هفوق ازاي
2: ده حاجه صعبه قوي كلي ابل
1: ابو
2: الابل فيها كافيين اكتر من القهوه
1: بجد والله
2: هما بيقولوا كده دايما طيب ورقم اخره 7600 برافو عليك الاجابه صح طيب اخر مره ايه ده ايه كمية الرسائل اللي عماله تيجي دي طب نقراها طيب
1: يلا
2: طيب صباح الفل باسم وسارة مينا ميشا غلط احنا قلنا اول حاجة اصلا ان الكلمة الاولى من 3 حروف وقلنا هنزود الكاف في اول الكلمة التانية هو طيب. بعت لنا بيقول لنا شوكة وشكشوكة
1: لا يا مينا
2: غلط
1: هبة توما راس وكراس
2: برضو لا. غلط
1: ممكن تكون ايوه ولو زودنا تبقى كذا عايزه اسمع اغنيه من اول دقيقه لإليسا وسعد المجرد ده رقم اخره 037
2: بكل اسف اغنيه إليسا جهزت خلاص وهي لعبه الايام اجدد الاغاني بتاعه الفنانه إليسا
1: احمد سراج ازاي بيقول ازاي مش كباب خلاص تبقى كل من ميه بياخدوه معاهم مدرسه
2: ايوه يعني ولو شلنا كيف بقت وولمان يعني ايه وولمان في حاجه معينه يا جماعه دي بقى الناس اللي بتثبت لك ان خلايا مخهم مش بقى منهاره ولا مدمره هي مش موجوده اصلا
1: بس انا بحب الناس دي جدا
2: وانا كمان عشان بيضحكوني صح
1: لا علشان هم شبهي جدا في الخلايا
2: اشربوا قهوه زي صار اشربوا قهوه
1: سمعت الفزوره مش كامله سوري
2: ولا يهمكم ابدا
1: هنقولها اخر مره عشان بعد كده هنحلها
2: ينفع كلمه وصباح الفل عليكم ممكن اسمع ولاد الحلال تامر عاشور نوران برافو عليك اجابتك صح لكن بكل اسف اغنيه تامر عاشور اوريدي جهزت وهي اغنيه هتوحشنا
1: طب ما تشغلها ولا
2: ليه حاضر ممكن ما تعمليش كده عشان بيصعبوا عليا وبشغلهم الاغاني اللي هم عايزينها
1: طب ما هو ده المطلوب يعني ده انت بتقعد تقول لي انت مش عارف مين وانت مش عارف
2: طب ما هو تامر عاشور طلبت هيفضلوا بقى يتعبوني لحد ما ادور على الاغنيه اللي هم عايزينها من بعد ما دورت
1: واضح ان انت كمان القهوه مضايقاك
2: لا اصل انا مش نايم انا نايم ساعتين ونص بسبب الله يسامحه الاي او اس 27 اللي اقول لكم عليه كمان شويه
1: طيب محمد ودودو وبيصبح على اسره واسر وايه على اسره واسر وملك المهم يعني جابوا الاجابه الصح
2: لا هو ممكن يكون قصده ما اعتقدش الاسم الاولاني ده اسره اعتقد اسر مثلا ده اسم بنت او حاجه واسر وملك هما 3 مع بعض ويا رب اكون قريتها صح في كمان ساره ابل راس وكراس برضو غلط هي بتقولين لول طيب اخر مره نقول الفزوره بقى ساره اتفضلي
1: طب يا جماعه
2: اتفضلي
1: سلام انا حاجه موجوده في البيت
2: ماشي
1: بنتحرك بيها بره البيت حاجه ملموسه مش دماغ مش باب
2: مش راس
1: الحاجات دي
2: ممكن ناخدها معانا في اي حته
1: لو زودت عليها حرف كاف يعني هتبقى 4 حروف وتحط حرف الكاف ده في الأول هتبقى حاجة
2: الطلاب بياخدوها معاهم المدرسه.
1: حاجه بنقراها يا جماعه.
2: يا ساره انا هطلع بالاعلانات عشان انت عصبتيني دلوقتي.
1: ماشي.
2: ومش هينفع
1: حاجه بنقراها. رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
0: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
1: مع باسم كمين
0: وساره المنذر. البرنامج برعايه اليس الترا ليد انرجي 92.1. المزيكا لعبتها اسمع من العيار السويسري، مين اذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر الا عشان يبدا، لان الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمه فلوسك. ابدا دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587. أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com official radio sponsor energy 92.1.

0: باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد

0: تكون المزيكا لعبتها.
1: طب نحل بقى الفزورة علشان في حاجات كتيرة عايزين نقولها لكم النهاردة. الفزورة بتاعت النهاردة كانت بتقول بندور على حاجة من 3 حروف موجودة في أي بيت وممكن ناخدها معانا في أي حتة، وفي نفس الوقت لو زودنا حرف الكاف في الأول ينفع تكون حاجة الطلاب بياخدوها معهم من المدرسة، وصار سهلتها جدا وقالت لكم حاجة بنقراها. طيب الحل بقى نقوله ولا إيه؟
2: حاسة خلاص بقى
1: نقول بقى.
2: نقول بقى
1: الحل هو الحاجة اللي موجودة في أي بيت وممكن ناخدها معانا في أي مكان هي
3: التاب.
1: تاب، ولو زودنا لها حرف الكاف في الأول بقت
3: كتاب.
2: طبعا السقفة دي لكل الناس اللي جابت الإجابة الصحيحة، منهم أخيرا مثلا رانيا حافظ، برافو عليكي. في كمان في كمان احمد السعدي، الحمد لله يا وعدي يا وعدي.
1: في حد بيقول لو سمحت يا باسم ممكن تتكلم عن الاي او اس، قول موضوع علشان قربت اوصل الشغل. هقول لك حالا الاي او اس 27 ايه الاخبار فيه.
2: احمد سراج بيقول حاجه بتتقري تبقى قصه، القصه اللي بياخدوها في المنهج. لا يا احمد سراج، اجابه خاطئه. شكرا يا ساره، تاب وكتاب. شكرا يا جماعه. صباح الفل عليكم يا ساره ويا باسم، معاكم احمد ناصر. نفسي اسمع حاجه الحكيم الحق عليه اجابه الفزوره الكتاب او التاب. برافو. صباح الورد والفل على سفراء السعادة، تاب وكتاب. معكم أشرف يوسف من المنصورة، إجابتك صحيحة يا أشرف، برافو عليك.
1: وهبة توم عرفت الإجابة الصح، صلحت نفسها. أمين نفس النظام، أبطال العالم في المجرة، ده رقم آخره 522. طيب موضوع الاي او اس 27 بسرعة جدا، نزل تحديث جديد لكل الناس اللي بيستخدموا منتجات شركة أبل، وهو الاي او اس 27 نزل امبارح بالليل. وفي جليتش حاصل انك لما تشوف سيرش فور ابديت هيقول لك ابديت تو 26.2. لا، لو نزلتوا تحت شويه هتلاقوا ابديت اي او اس 27. خلي بالكم يا جماعه لان الابديت ده كبير جدا، فلازم على الاقل يكون عندكم مساحه 15 جيجا بايت فاضيه في التليفون، ده رقم واحد. والابديت بياخد وقت طويل قوي، انا امبارح ما نمتش عشان فضلت قاعد مستني التليفون لحد ما يخلص الابديت لحد الساعه 3 الصبح.
2: طب ما تنام عادي،
1: مش ما انا كنت خايف بقى يحصل اي حاجه غلط، المنبه ما يرنش فمصحاش الصبح وما جيش الشغل، ففضلت قاعد جنب التليفون.
2: مره في الابديت فعلا
1: فضلت قاعد جنب التليفون. انا عملت ابديت وانا ما حسيتش فرق كبير قوي. في شويه مزايا جديده، انك بتقدري تعملي اديت للصور بشكل مختلف، بتقدري تتحكمي في الزاويه بتاعت الصوره اللي انت اوريدي واخداها بالاي اي بيعملها، تقدري تكبري الصوره لو انت عايزه. وطبعا
2: الترانسليشن الترجمه
1: مالها
2: فيها برضو، سمعت
1: ما جربتش اترجم امبارح الصراحه مع حد،
2: بس ده موجود في الاي او اس الجديد.
1: لا، في حاجات كتير. وهو كمان البيج ديفرنس او الفرق الكبير قوي في الاي او اس 27 ان سيري دلوقتي بقت انتجريتد بالذكاء الاصطناعي، فبقت تعمل حاجات دقيقه جدا، وتقدر ان انت تتكلمي معاها دلوقتي بطريقه فيها تفاصيل اكتر، وتنفذ المهام بطريقه فيها تفاصيل اكتر. بيقولوا انه المفروض الاي او اس 27 هيخلي البطاريه تقعد اكتر، مع اني ما اعتقدش ده هيحصل، بس هنشوف يعني، لسه ما جربت قوي. وشوية مزايا تانية كده مختلفة موجودة في الاي او اس 27، منها كمان السيفتي للأطفال، يعني تقدري تعملي اكاونت مختلف على تليفونك الأطفال يخشوا عليه لما يمسكوا التليفون بتاعك علشان ما يخشوش على كل حاجة.
2: بس دلوقتي مثلا وانا بشوف الاي او اس الجديد، باسم قال لي ما تعمليهوش دلوقتي. ما تعمليهوش دلوقتي، فانا حاسة ان انا مش هعمله عامه، انا هعمله لما يتعمل منه نص يعني دايما.
1: لا انا قلت لك ما تعمليهوش دلوقتي مش عشان حاجة غير، بس اللي هو بياخد مساحة كبيرة جدا وبياخد وقت طويل جدا.
2: أوكي.
1: بس فعشان كده قلت لك ما تعملوش دلوقتي عشان تليفونك هيهنج، مش هتعرفي مش هيهنج يعني، هيعمل ابديت مش هتعرفي تستخدميه في الشغل.
2: لا فاهمه، انا كده اكيد كده ما بعملش ابديت في الشغل يعني. بس الفكره كلها ان انا برضو عندي دايما كده مخاوف من الاي او اس الجديد لما بينزل، انه بحس ان انا محتاجه استنى للابديت اللي بعده.
1: فاهم قصدك ايه، بس الكلام ده كان زمان. عشان في حاجه دلوقتي اسمها اي او اس، النسخه اللي هتنزل بتبقى بيتا، بتكون نازله لناس معينه قبل ما تنزل أغلبية الناس عشان يفضلوا يجربوه، وأي غلطات يصلحوها وأي ثغرات يقفلوها. فدلوقتي النسخة لما بتنزل المفروض بتكون نازلة 100 فل و10، بس لو انت متخوفة وعايز تستني 27.1 اعملي كده.
2: ما انا هعمل كده. في ميشيل اسحاق بيقول علشان تعرف قيمة الاندرويد يا باسم.
1: هو انا عامة انا معايا تليفوني واحد اي او اس واحد اندرويد.
2: لا باسم غني جدا، خلي بالكم.
1: لا مش فكرة غني، هو باسم بيحب اصلا التكنولوجيا. فانا بحب اجرب ده وبحب اجرب ده، ده غير اصلا انا قلت قبل كده على الهواء وكمان على السوشيال ميديا، لان اصلا مش عاجبني كل الاصدارات الجديدة اللي نازلة من شركة ابل بما فيهم التليفون اللي بيتفتح ويتقفل. مش عاجبني خالص خالص خالص خالص.
2: طب يا جماعة هنروح طبعا احنا لسه معانا جعبتنا لا تخلو من الأخبار، لا تخلو من الألعاب، لا تخلو من الأغاني التحفة في الجمال، فما تروحوش في حتة. هنروح دلوقتي بس نسمع رأس الساعة، لأن رأس الساعة في أنرجي ولا أخبار ولا عناوين،
1: رأس بس
0: أنرجي.

0: لسه بنسمع اسحب انرجي. لسه معكم باسم وصورة لحد الساعة 10 صباحا في اسحب انرجي على انرجي 92.1. وناس كتير كانت طالبه اغاني هتسمعوها كده كده على مدار الحلقه, لانه باسم قاعد على الميكسر وباسم بيحب يلبي طلبات المستمعين. وانا كمان على فكره
1: مش دايما يعني, بس حسب مودك,
0: بس
1: يعني حسب مودك. بقولك ايه,
0: نعم,
1: في الفترة اللي فاتت خلال الاسبوعين اللي فاتوا انا شفت على السوشيال ميديا حاجات كتيرة قوي كانت بتتكلم عن قطع الاشجار في المهندسين. والدنيا قامت, والصراحة اي حد بيتكلم في الموضوع ده بيقول ليه نقطع الاشجار, مع حق جدا. لكن الحكومة اخدت بقى شوية قرارات في الموضوع ده, ماشي. المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أكد أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عمل مجموعة من الاجتماعات المهمة في الفترة اللي فاتت, تناولت ملفات كتيرة جدا منهم موضوع قطع الأشجار. وأخدوا قرارات مهمة قوي بقى, قالوا أن الحكومة منعت قطع الأشجار نهائيا, ولو في ضرورة للقطع لازم الرجوع لوزارة التنمية المحلية والبيئة, والأولوية تكون لنقل الشجر بدل ما تتقطع.
0: في كمان تعديلات جديدة مقترحة على قانون التصرح في مخالفات البنى, يعني علشان تحل المشاكل اللي ظهرت وتسهل الإجراءات على الناس وتديهم مرونة أكتر في استكمال ملفاتهم. وأنا بس الحاجة الوحيدة يعني اللي مضايقاني في القصة إنه هم شالوا شجر قديم قوي.
1: لا هي مش فكرة,
0: شجر بقاله 30 سنة موجود في المكان وبعدين زق. وخلي بالك ممكن أقول حاجة, أنا ما أعرفش أنت شفته ولا, بس
1: لا أنا منزلش المهندسين من وقتها, لا
0: أنا في الأريا. فالشجر القديم اللي بقاله أكتر من 30 سنة اتشال وتحط مكانه زرع جديد.
1: هو تقريب, بصي أنا مش عايز أفتي, بس أعتقد اللي هم كانوش هيحطوا مكانه زرع جديد, لكن لما الدنيا قامت على الموضوع ده حطوا مكانه زرع جديد. أنا بالنسبة لي يا جماعة, هو إحنا مش واخدين بالنا اللي بيحصل في التغيرات المناخية حوالين العالم كله والانحباس الحراري, الاحتباس الحراري أنا آسف, ما هو كل ده علشان الأماكن الخضراء عمالة بتقل تقل تقل تقل تقل. ليه؟ عشان بنشيل الأماكن الخضراء ونبني عليها عماير, بنشيل الأماكن الخضراء ونعمل عليها محلات, بنشيل الأماكن الخضراء ونعمل عليها مش عارف إيه.
0: ده مش كويس عشانك كده, عشان الأكسجين.
1: مش كويس عشان البني أدمين إن جنرال في العالم كله, مش بس عندنا احنا في مصر ولا أكيد. في منطقة معينة ولا في مهندسين بس ولا مش عارف ايه بس. مش صح. احنا شايفين الاحتباس الحراري عمل ايه. احنا دلوقتي العالم كله في ظاهرة النينيو, والنينيو دي هي ارتفاع درجات الحرارة لمعدلات عالية جدا, لدرجة انه بيحصل جفاف في انهار, بيحصل حرائق, الناس مش عارفة تعيش عدل في اوروبا. فكل ده بسبب انه المساحات الخضراء عمالة تقل. فقرار زي ده من الحكومة الصراحة أنا بحترمه جدا وبحييه جدا, إنه ما ينفعش نقطع أي أشجار خالص. وأعتقد الموضوع كمان هيبقى عليها مخالفات, يعني اللي يعمل كده هيتحاسب. ولو هنعمل كده يبقى نشيل الشجرة من مكانها وننقلها مكان تاني, لكن مش نقطعها ونموتها. بالظبط, ما بالظبط. ما هو عشان كده بقول شكرا للحكومة على القرار ده, لأنه بجد حتى في المدارس لازم نعلم عيالنا اللي احنا ما بنقطعش الشجر يا جماعة ونفضل نلعب بيه. ما بنقطعش الشجرة علشان الشجرة بقت كبيرة قوي وبتنزل تراب على العربية. في حاجة اسمها اللي احنا بنهذب الشجرة او بنقطعها بطريقة معينة.
0: جداً. بشوف الحاجات دي كتير جدا, خصوصا كمان في الاماكن السكنية اللي هي بتبقى شوارع بسيطة يعني او صغيرة, انه دايما بيقرروا ان هما مثلا في الصيف او في يعني في اوقات الشجرة فيها بتزرع او بتطلع اكتر او بيبقى فيها ورق شجر اكتر بيقصوها.
1: ما هو ده بقى ما ينفعش خلاص
0: جماعه. احنا لا ده ما ينفعش.
1: ما هو ما عنديش مشكله يقصوها, بس في قص بطريقه معينه بيخلي الشجره
0: بالظبط, غير انه هم بيشيلوا
1: الشجره اصلا.
0: بالظبط ده قصدي
1: يا جماعه.
0: اللي بيتضروا في الاخر مين؟
1: احنا بس. البني ادمين احنا اللي بنتضر.
0: يعني انا بحب جدا جدا جدا يعني عينينا عليهم برده طبعا حي الزمالك والمعادي, لان هم مشهورين باشجارهم القديمه جدا اللي لما بتروح بتحس اللي هو انت في حته بره, انت في حته في يوروب او انت في حته من كتر ما في اشجار, والاشجار قديمه
1: وزرع كتير
0: فبتحس اللي هو يا الله انا المكان ده مريح بالنسبه لي.
1: بس يعني. انا عايز اقول لك حاجه برده, هو الاشجار القديمه قوي دي هي حاجه حلوه جدا طبعا, بس هي فيها خطر كبير, لان احنا ياما عندنا في عادي عشان شجرة قديمة فجأة بتلاقي فرع من الشجر راح واقع على العربيات وعلى الناس. فأنا ما بقولش
0: اللي احنا
1: ما بقولش اللي احنا نشيل الأشجار القديمة, لا طبعا, بس في طرق نقدر نحافظ عليها بيها غير اللي احنا نقطع الشجرة تماما ونرميها. ده مش مقبول بالمرة, وشكرا على القرار الجديد اللي اتخذ.
0: طيب يعني قلنا نقول لكم الخبر ده لانه الموضوع كان ترندنج جدا على السوشيال ميديا وكان عامل يعني بلبله كتيره, فقلنا نقول لكم عشان تبقوا بس ايه ملمين بالاحداث
1: بالظبط. تعالوا نسمع عمي وعم عمك وعم عمك.
0: طب من الصبح عايز اشغل الاغنيه دي
1: مش عارفه العبها. تعالوا نسمعها ونرجع نكمل.
0: يلا بينا.

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 ب6270 جنيه،
2: عيار 24 ب7165 جنيه،
1: سعر الجنيه ب50576 جنيه،
2: وسعر الأونصة ب224719 جنيه.
1: الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي، وللاستفسارات اتصلوا على 19215.
2: سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. انرجي.

0: طيب لسه معكم بيت المصارى لحد الساعة 10 صباحا. كنا بنتكلم عن مشكلة الشجر اللي تشيل في منطقة المهندسين مؤخرا, والموضوع عامة يعني منتشر بقاله حبة يعني, ولكن طلع قرار من الوزارة وكلموا في الموضوع وقالوا انه مش هينفع ده يحصل تاني,
1: وهيبقى ممنوع قطع الأشجار تماما, وأي حد لازم في شجرة معينة تتقطع لازم يرجعوا للوزارة ويعني يكونوا بيزبطوا الموضوع معاهم.
0: بالظبط كده. في علي علوش بتقول صباح الفل عليكم, كنت لسه بقول المعادي
1: جبتي سيره المعادي.
0: صباح الفل عليكم,
1: حسدتينا, شكرا.
0: انتوا متخيلين ان في جنينه بحالها اتشالت علشان يتعمل مكانها ملاعب بادل في زهراء المعادي وسط منطقه سكنيه؟ ده عبث.
1: هو ده عبث جدا طبعا. ده عبث جدا طبعا يا شباب. انا ساكن في المهندسين, شارع جامعه الدول بقى قبيح ومكسر وحاجه وحشه قوي. ده ميشيل اسحاق. ناس كتير قوي كمان قالت اللي هم مش بس متضررين من موضوع مثلا الاكسجين والكلام ده كله, لكن المنظر ذات نفسه بقى وحش. وفي ناس كتيره من السليبرتيز كمان علقت انه بيوتهم زمان كانت في المهندسين, ولما شافوا المنطقه من غير الاشجار والاشجار اتقطعت تماما المنظر بجد بقى وحش, لان هي اصلا المهندسين زحمه وكلها عماير. فيعني حبه الاشجار اللي كانوا موجودين اللي سنه محلين الشكل كمان يتقصوا
0: بجد,
1: حرام يعني.
0: يعني عايزين يعني انا عارفه طبعا ان احنا عايزين نخلي البلد بطريقه احسن وكويسه وكل حاجه, ولكن برضو الحاجات دي مفيده جدا وحلوه جدا للنظر ان انت تشوفها الصبح مثلا, تشوف شجر. على فكره كمان انا في حاجه مضايقاني جدا في الموضوع ما حدش اتكلم عنها.
1: اتفضلي.
0: العصافير.
1: مالها؟
0: ما هو الشجر لما بيتقطع
1: البيوت بتاعتها يعني.
0: البيوت لما الشجر لما بيتقص او بيتجز او بيتشال, ما هو في بيوت عصافير فيها عايشه فيها, فشفت منظر بجد ضايقني جدا. العصافير كلها واقفه يا عيني على العماير. يعني ما نفكر شويه في المخلوقات اللي ربنا خلقها معانا. ايه رايكم؟
1: احنا بس يعني نفكر. بصوا يا جماعه, لو احنا ناس, احنا كبني ادمين عارفين ان احنا ما بنفكرش غير في مصلحتنا, ودي طبيعه البشريه عادي جدا, بس لو احنا هناخدها من هذا المنطلق فكروا شويه انه هو ده هيعود بالضرر علينا احنا في الاخر.
0: عمتاً يعني
1: البيئة
0: عمتاً كلها بتتضرر يعني.
1: هو ده هيعود علينا احنا بالضرر في الاخر,
0: احنا والحيوانات والمناخ والاكسجين.
1: احنا بني ادمين طماعين ما بنفكرش غير في نفسنا, ما بنفكرش غير تحت رجلينا.
0: صح.
1: فلو فكرنا شوية في نفسنا هنكتشف ان كل اللي احنا بنعمله في البيئة ده وقطع الاشجار والكلام ده كله هيجي علينا احنا في الاخر. ودينا بدأنا نشوف السنة دي ايه اللي بيحصل في الجو بسبب الاحتباس الحراري اللي احنا سبب رئيسي فيه.
0: خلاص نغير الموضوع عشان مش هتتعصب.
1: ماشي, نغير الموضوع عشان صار بقى بدأت تتعصب.
0: طب يلا نروح.
1: استني, في
0: اعلانات.
1: احمد الشنط بيقول صباح الخير. طب هو اشجار المهندسين بس اللي حرام قطعها, ونزل قرار علشان هيأمن مصر الجديدة قطعوا اشجارها وبيكملوا دلوقتي تقطيع الاشجار في ارض الجولف. احمد الشنط, هو هم نزلوا قرار في مصر كلها على فكرة, مش بس في المهندسين.
0: لا, هو بيقول انه يعني علشان الموضوع منتشر بسبب المهندسين فما حدش اتكلم عن انه مصر الجديدة بيحصل فيها كده, وخصوصا ان دلوقتي بيحصل كده في ارض الجولف.
1: يعني ان شاء الله يتاخد اكشن على الموضوع ده, ولو في

لما دفعت مصاريف المدارس ولما اتزنقت في قسط متأخر. الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الذهب. شفت الذهب مهم ازاي؟ الذهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: حق التسجيل الضريبي 210-181-0538.
1: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
2: This is Tiesto on Energy Egypt.
1: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
3: Energy مزيكا لعبتها.
4: راجعين كلنا تشويق وإثارة
5: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
6: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

0: طيب السوشيال ميديا كلها مقلوبة على خبر، خبر ثلاث فنانين عالميين هم ماكلمور، بينك وإد شيرين. وفي ناس كتيرة بتتساءل ايه قصة اصلا، ايه اللي بيحصل؟ فاحنا النهاردة هنقول لكم قصة من اولها خالص. في البداية كده ماكلمور هو السابورتينج ارتست او الاوبنينج ارتست في التور بتاعت إد شيرين. يعني ايه سابورتينج ارتست؟ يعني هو بيطلع قبل ما إد شيرين يطلع في الحفلة بتاعته، يعمل
1: بالظبط
0: يعمل الاكت بتاعه، بعد كده إد شيرين بيطلع.
1: بالظبط الحفلة دي مفروض انها في نيو جيرسي من يوم 4 و5 سبتمبر، وهو زي ما باسم قال كده بالظبط هو بيطلع في السات بتاعته بيغني وبيعمل الاوبنينج اكت بتاعته. بس هو المعروف عن ماكلمور مؤخرا انه هو هيز Palestine supporter، يعني بيدعم القضية الفلسطينية
0: بالزبط.
1: ودايما في التورز بتاعته المؤخرة
0: وفي الانترفيوهات كمان
1: بيتكلم عن او بيفويس اوت الموضوع بتاع فلسطين. وفي اخر واحدة في اخر تور اللي هي مع إد شيرين طلع وقال في Palestine
0: بالضبط الحرية لفلسطين. اللي حصل انه في فيديوهات كتيرة نزلت على الموضوع ده على السوشيال ميديا. المغنية بينك طلعت وقالت انه المفروض الناس اللي راحوا الحفلة دول يطلبوا تعويض عن التذاكر بتاعتهم.
1: هي عملت شير لبوست عشان هي بعد كده لما اتكلمت عن ان البوست ده مش بيعبر عن كل ارائها، فانت محتاج
0: بالظبط. طيب هي عملت شير لبوست كان بيقول ان المفروض الناس اللي كانوا في الحفله اللي قال فيها ماكلمور الحريه لفلسطين يطلبوا بتعويض بثمن التذاكر بتاعتهم اللي هم اشتروها. طبعا الدنيا قامت والناس كلها كانت بتتكلم على الموضوع، والناس كتيره جدا من الفنانين العالميين عملوا انفولو او يعني عملوا انفولو شالوا متابعه بينك من على الانستغرام تماما. وبعد كده بينك نزلت توضيح وقالت انه يا جماعة الموضوع كبر زيادة عن اللزوم، انا طبعا بقول الحرية لكل الناس، لكن انا برضو هفضل ورا الكلام اللي انا قلته لان عمري ما بقول اي حاجة غير لما بكون متأكدة منها واثقة فيها.
1: وانها كانت بتتكلم من منظورها كأم وكأنها يعني ست برضو جو او يهودية، وانها بتؤمن طبعا بان الفلسطينيين بيستحقوا مستقبل امن وان حياة المدنيين الابرياء هم اهم حاجة. ولكن المفاجأة الاكبر بقى حصلت
0: المفاجأة الأكبر حصلت امبارح إنه ماكلمور أعلن إنه إد شيرين والتيم بتاعه كلهم قرروا إنهم هيستبعدوا ماكلمور من إنه يفتح حفلات إد شيرين من هنا ورايح،
1: وإنه استمرار وجوده ده ممكن يخلي أو يؤدي لإلغاء التور بتاعت إد شيرين، فاستبعدوه تماما من التور بتاعته.
0: وقال كمان في التصريح بتاعه إنه إد شيرين قال له إحنا ما بناخدش أو ما بنختارش صفوف. دي بالجملة كده اتقالت، احنا ما بنختارش صفوف اي صف من الصفوف. عرفنا بعد كده انه الناس اللي كانت الحفلة هتتعمل في الاستاد بتاعهم هم اللي كانوا يعني مش هقول اكبروا بس ضغطوا على إد شيرين ان هو يعمل حاجة زي كده، لان هم مش من الناس اللي بتسابورت القضية الفلسطينية خالص. ففي الاخر قرار للتاخد انه ماكلمور استبعد من التور بتاعت إد شيرين.
1: ولكن ماكلمور طلع واتكلم في الموضوع وعمل بوست عنده على الانستغرام بيج بتاعته واتكلم اكتر عن الموضوع، وان هو بيتكلم كمان عن ان إد شيرين هو ماكلمور صحاب بقالهم كتير جدا، وانه هو هيفضل يتكلم عن القضية الفلسطينية وهيفضل دايما بيسبورت او بيدعم القضية الفلسطينية حتى لو ده حصل دلوقتي مع إد شيرين.
0: وكمان ماكلمور قال ان هو مش زعلان من إد شيرين خالص لان هو عارف كويس قوي، وهو قال كمان في البوست بتاعه ان إد شيرين محطوط في موقف لا يحسد عليه.
1: فده باختصار اللي بيحصل في الموضوع ما بين بينك وماكلمور وإد شيرين. الموضوع واخد يعني
0: حيز كبير جدا. وانا مبسوط الموضوع واخد حيز كبير علشان الناس تتعلم وتثقف نفسها وتعرف ايه اللي بيحصل، وحاجه زي كده ممكن تخلي حد يقرا اكتر او يشوف فيديوهات اكتر عن القضيه الفلسطينيه
1: طبعا.
0: فعلشان يعرف ليه ده حصل، لانه مادام الناس بتتكلم عن القضيه الفلسطينيه فدي حاجه كويسه عشان الناس تتعلم اللي بيحصل في فلسطين وطبعا فري بالستاين.
1: انا في برضو حاجه عجبتني قوي هو عملها ماكلمور، يعني في البوست اللي هو نزله اخيرا قال ان هو مش مضطر ان هو يكمل التور بتاعه إد شيرين اللي هو مثلا كان مش عارفه كم لسه حفله 15 او 10 او whatever. هو بيقول انه كفايه انه في حفلتين قدر ان هو يسبيك هيز مايند او يتكلم او يقول الحاجات اللي هو بيتكلم فيها دايما ويفويس اوت وهو عمل صدقه يعني. ف أتشيرن كده كده يعني في ناس كتير بتحبه, لكن الضغط كان أكتر على بينك.
0: وفي ناس كثيرة جدا من الفنانين العالميين زي ما قلت لك عملوا لها
1: أنا عملت لها unfollow
0: أنا كمان الصراحة يعني. لأنه حس أنه أنت بتعملين كده ليه؟
1: ما تعملي كده ليه؟ في حالك.
0: ما خليكي ساكتة.
1: ما نتكلمش أحسن عشان ما نبوظش.
0: وكل فنان على فكرة بيعبر عن آرائه براحته. بالظبط. إشمعنى جت على ماكل مور يعني؟
1: بالظبط.
0: عشان هو بيتكلم عن الحق. المهم.
1: يلا ما علينا. الحمد لله على كل شيء. ماكل مور غنى أغنية هينز هول في الأوبنينج أكت بتاعته. فهنروح نسمعها عندنا هنا في أنرجي.

0: طيب من على رقم الاس ام اس 92100 طبعا جيش بيونسي دخل علينا تاني اهو بلي بيونسي بليز. بيونسي الفنانه الوحيده اللي ما دعمتش اللي ما يتسموش وفريقها مصري ولبناني فلسطيني.
1: انا مش عارف المعلومه دي صراحه اذا كانت اكيده ولا لا, يعني انا اول مره اسمع الكلام ده, بس طبعا جيش بيونسي هيعرف احسن مني.
0: وعايزيننا نلعب بلي بيونسي فريدم. عمر بيقول الحان فيروز مش عارفه هو بالهنا وشفا جوعتوني لسه مفطرتش غير 3 توست جبنه رومي وعصير بلح بكاجو بلبن, وبعد كده كاتب الحان فيروز, فانا مش فاهمه ايه الكونكسيون اللي حصل.
1: هل الاغنيه بتاعت ماكل مور كانت فيها الحان حاجه بتاعت فيروز؟ طيب يبقى هو بيقول كده.
0: صح ايوه
1: بس خلاص يبقى هو عمر صح.
0: صح.
1: طيب يا جماعة احنا لسه مكملين معاكم لحد الساعة 10, اطلبوا واتمنوا الاغاني اللي انتوا عايزينها واكيد اكيد اكيد هنشغلها لكم. جيش بيونسي ما تقلقوش, فريدم هتشتغل هي دلوقتي حالا زي ما طلبتوها, هتسمعوها على انرجي 92.1.

نداء هام لكل أم. الدراسة قربت، فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي، وانتي فاهمة بقى. انرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم، فترة وتعدي.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد
3: انرجي 92.1. المزيكا المزيكا لعبتها
4: صباح الخير. استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببيعلك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

0: وعادي، وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير فيت بي كومبلكس. فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي.
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308 768 728.

0: اسمعوا ده اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069، ايميل sales@novo-eg.com.
1: البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس الترا ليد.
3: وصلنا لاخر حلقه النهارده من اصحاب انرجي. انبسطت في الحلقه معاكم جدا الصراحه, وساره كمان انا متاكد ان هي انبسطت في الحلقه معاكم النهارده, بس بكل اسف وقتنا خلاص خلص. ايه,
1: مين قال لك ان انا انبسطت؟
3: مش مبسوطه
1: يعني, ما تتكلمش عن لساني بعد اذنك. انا ما انبسطتش عادي, انا كنت مبسوطه غير فوق العادي.
3: واو.
1: يعني
3: ولازم تحرجيني في الاول يعني؟
1: لا انا بس بقول لك ان
3: قبل
1: أنا...
3: ما تقولي الجمله دي لازم تحرجيني يعني؟
1: خالص خالص, انا بس بقول لك ان انا اتبسطت قوي. مش عادي, اتبسطت فوق العادي.
3: اوكي. ماشي.
1: فعشان كده لازم ننهي النهارده حلقه النهارده.
3: انا بقول كده برضو.
1: ولكن ما تزعلوش طبعا ولا تيأسوش, احنا بنكون معاكم كل يوم من الحد للخميس من الساعه 8 للساعه 10 صباحا من بعضنا على طول. تسمعوا ملكه كل المواسم الفنانه القديره ملكه البروبرو والترتر سلمى قاسم.
3: برنامجها شفت الصبح هيكون معاكم من الساعه 10 لحد الساعه 12 زي الحال يعني, هو كده كل يوم. وكل برامج انرجي هتسمعوها في مواعيدها العاديه جدا. يومكم حلو قوي, انبسطوا فيه جدا, وان شاء الله تقضوا وقت حلو قوي قوي قوي على مدار اليوم. وبكره هنجيلكم في نفس الميعاد من الساعه 8 لحد الساعه 10 الصبح.
1: كنا معكم باسم كميل
3: وساره المنذر.
1: الى ان نلتقي غدا, نحبكم كثيرا. 5 هوا و5 هوا نيو. سلام.

0: طيب.
1: موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه ايه؟ يعني حتى لو انت خلصت دراسة وما عندكش اولاد في سن دراسة، او حتى شغال مدرس او دكتور، فبرضه هتعاني من السيزن ده، لان الدنيا هتتزحم شوية. بس ما تقلقش، انرجي هتسليك طول الطريق.

0: شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1، المزيكا اللي عبيتها حلقة جديدة من شفت الصبح. معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100، عايزاكم تطلبوا كل الاغاني اللي نفسكم فيها عشان نقرر مع بعض البلاي ليست النهارده رايحه فين، ولا مش رايحه في حته معينه، اللي هو حسب الظروف هنكتشف مع بعض حسب انتوا نفسكم تسمعوا ايه النهارده. فبعتولي يلا دلوقتي حالا.
2: النظام رجع تاني زي الاول. واحد ماشي

طيب يا جماعة، أنا حاسة إن أنا مقصرة في حق بعض أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد. يعني في أغاني بنلعبها كتير قوي وبتطلب كتير قوي، في أغاني مش بتتلعب كتير ومش بتطلب كتير، مع إن هي حاجة عظمة. يعني تأخر عتابنا لعمرو دياب. قولوا لي نفسكم تسمعوا إيه بقى على 92 مية.

0: طيب عايز اسلم على رقم اخره 578 بيقول صباح اجمل سلمى انا سالم. القبول ده سر من اسرار ربنا, ملوش علاقه بشكلك ولا لبسك ولا حتى لبقتك في الكلام, هو نور ربنا بيحطه في وشك وراحه بيزرعها في قلب اللي قدامك ناحيتك. في ناس تقعد معهم خمس دقايق تحس انك تعرفهم من سنين, وناس تقعد معهم سنين وتحس انك لسه غريب. المحبه مش شطاره, المحبه اسمها من عند اللي خلق القلوب. ايه ده الله, صباح الفل يا سالم. يعني انا بحب الناس اللي احنا بنصحى الصبح عندنا حاجه عايزين نقولها فبنبعتها في المطلق بقى, مش مهم الناس دي قاعده بتتكلم في ايه, بس كده لسه ما اتكلمتش في حاجه يعني. بس اتفق معاك طبعا, اتفق معاك جدا جدا جدا. واصلا دي حاجه بجد ساعات بتسحلني كده, بيبقى عندي عليها علامات استفهام كتير انه ليه ممكن ناس نبقى لسه عارفينهم نحس ان احنا قلبنا اتفتح لهم كده وارتحنا لهم, وناس بجد عادي ممكن يعني تعرفهم من زمان بس دايما في حاجه كده, في حاجه افلاك كده, مش عارف ترتاح, مش عارف تفضفض, مش عارف تتكلم براحتك, فبتبقى حاجه فعلا ملهاش ملكه قوي, بس مفهوم اللي انت بتقوله يعني. في رقم اخره 445 بيقول صباح الخير انا ادهم واخويا احمد عايز كايروكي تاتا تاتا. صباح الفل يا ادهم انت واحمد, وحاضر عنيا هجهز لكم اغنيه تاتا تاتا ممكن نسمعها بعد الاعلانات. اي حد نفسه يسمع اي حاجه يبعت لي بقى من دلوقتي يلا على 92 100.
1: الدراسه قربت, يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليله ده مش هينفع. انرجي بتقول لك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: ابعت لي الملف قبل الساعه 2 من فضلك. يلا يا حبايبي مين جاهز؟
3: عاش, فاضلك one last round.
0: وحشتوني من اول امبارح, يوم طويل ومرهق بس انجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو شريك في كل خطواتك وانجازاتك. ديجافو, every step is a statement.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو. Every step is a statement.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
3: طيب عايزه اسلم على ريم بتقول صباح الفل يا سلومه وصباح صوتك اللي كله تفاؤل ربنا يخليك يا ريم, وبتقول ممكن بليز اسمع اغنيه غلبان لاصاله. صباح الفل يا ريم, والله الاغنيه لو موجوده مش هتاخر عليكي, بس هي تقريبا مش موجوده, برضو هدور تدويره كمان. لا مش موجوده للاسف, فاطلبي حاجه تانية لاصاله والعبها لك على طول. في محمد طنطاوي بيقول صباح الفل على ملكه كل المواسم, ملكه تغيير المود, دايما بتغيري مودي للاحسن, واليوم مودي مش الطف حاجه, ممكن حاجه على ذوقك تغيري لي مودي. صباح الفل يا طنطاوي والله, وانا كمان انا عايزه حد يغير لنا مودنا, احنا الاثنين عايزين نفرفش النهارده مع بعض. فيلا بينا نلعب اغاني لذيذه تحطنا في مود حلو. وفي كمان رقم اخره 017 بيقول صباح الفل يا باشا. صباح الفل يا رقم اخره 017. طيب بصوا بقى, انا عايزه اقول لكم خبر فني, وفي نفس الوقت عايز اسالكم على حاجه. انتوا عارفين الحاجات المنتال بتاعتي, بيقول لك ايه بقى, بيقول لك في فيلم جديد هينزل يوم 24 سبتمبر, هيتعرض في السينمات, وهو فيلم شيش دو ماشي, والمفروض ان هو

وأحداثه بتدور في إطار ليلة واحدة من الكوميديا السوداء. أنا عامة بحب قوي أفلام اليوم الواحد، أفلام الليلة الواحدة، الحاجات دي بتبقى لذيذة قوي. بيقولك إنه الفيلم ده بطولة باسم سمرة، بيومي فؤاد، ميشيل ميلاد، رحمة أحمد، بسنت أبو باشا، محمد أوتاكا، مالك عماد، محمود عزب، ومن تأليف وإخراج أكمل شهير. طيب ده الخبر. السؤال هنا بقى، ان انا لما قريت اسم الفيلم اللي هو شيش دو قعدت اتسحلت شويه، عملت حاجات منتل ان دول كام. عارفين انتوا الارقام بتاعت الزهر، يعني هو الزهر بيبقى فيه من 1 لـ6، فعادي ممكن الناس العاديه تقول لك الزهر مثلا جاب لي 1، جاب لي 5، جاب لي يعني مش عارف، ما بيجيبش 10، بيجيب 6، بيجيب 4 وهكذا. في ناس بقى حافظه اللي هي الاسامي بتاعت كل رقم في الزهر، اللي هو شيش دو، شيش جوار، يك، مع الحاجات دي. انا عايز اقول لكم ان انا في هذا السن انا ما بعرفش افرق ما بين، يعني انا ما اعرفش ايه الشيش وايه الدو وايه الدو. منطقي تبقى 2 صح، الشيش ده ايه بقى، 5 ولا 6، مش عارف. فحسيت اللي هو طب ما تيجوا نتناقش شويه في شويه حاجات كده. اولا عايز اعرف انتوا عارفين الارقام دي ولا لا وحافظينها ولا لا. ثانيا نتكلم بقى في المطلق في الحاجات اللي تحس اللي هو عيب قوي ان انا بقى في السن ده ولسه مش عارفها او لسه بتلخبط ما بينها. فتعالوا نبدا بهذا الموضوع. عارفين ارقام الزهر ولا لا؟ واللي عارف يا ريت توعينا ويقول لنا مين فين، ويرص لنا كام 1 لـ6 باسامي الزهر، عشان يعني اللي مش عارف حاجه نعرفها مع بعض، ونبدا نخش على الحاجات الثانيه. عشان لما قعدت فكرت لقيت ان انا في حاجات كتير قوي عيب ان انا بقى في السن ده ومبقاش لسه عارفاها لحد دلوقتي، او مش عارفه اميز بينها يعني.

طيب عمر بعد بيقول صباح الفل، أسهل رقم 4 و5. طب ما تقول 4 و5 دول إيه؟ يعني مش مهم إيه الأسهل، المهم تقول لنا المعلومة. في أحمد علي بيقول على اسم الفيلم شيش دو إن هو 6-2، يعني شيش 6 ودو 2، وهي دو منطقية إنها تبقى 2. طب الباقي إيه؟ أنا عارفة في يك، يك ده إيه رقم كام؟ وفي بيش عشان دايما بيقولوا شيش بيش، فالشيش بعد البيش شكله يبقى البيش ده 5 عشان شيش 6 يبقى بيش 5. بس ليه لو البيش 5 بيقولوا شيش بيش بيقولوا مش بيقولوا بيش شيش، مع انه البيش قبل الشيش؟ سارة دخلت لهم مش فاهمة في ايه، بعمل حاجات منتل، بتكلم في الحاجات اللي هو المفروض ان عيب عليك وانت في السن ده تبقى لسه مش عارفها او متلخبط ما بينها. فانا بتلخبط في ارقام الزهر بالاسامي دي اللي هو شيش بيش يك دو الحاجات دي، برضو انت في نفس الحتة؟ ما حس ما فيش اصلا شيش ما فيش. طب اللي عارف يا جماعة ارقام الزهر باللغة دي لغة ايه اصلا؟ انا عايز اعرف اصل الموضوع، انا عندي اسئلة كتير قوي. لغة ايه؟ لغة الطاولة دي اصلها ايه يعني؟ جاية من مين اللي الفها؟ الشامبيونز بتوع الطاولة هم. طب لو حد عنده معلومة يا جماعة عن الموضوع ده يقول لنا بجد، ولو حد حافظ الحاجات دي يقول لنا، عشان لسه هدخلكم في ليفلز أصعب. ده أنا أسألكم عن شوية حاجات تانية أميزنج، وشوفوا سبحان الله سارة جاية على الأغنية. أصل بصي أنا فيه بقى اللي هو إيه، الناس متوسمة فيها خير قوي، اللي هو بيقولي صباح صوتك اللي كله تفاؤل، وهنا طنطاوي ده بيقولي أنا مودي مش كويس فعايزك تغيري مودي، ما بقوله أنا أصلا عايز أغير لي مودي، فاهم قصدي؟ فقلت طب ما يلا نحاول نزق اليوم مع بعض، فدي إن شاء الله تزق معنا اليوم يعني.

طيب تعالوا نشوف مين بعت ايه. اها بصوا بقى الدوسة هي تلاتة، ده طارق خليل. يعني ايه الدوسة دي؟ انا اول مرة اسمعها. الدو لوحدها، السه دي لوحدها، ولا الدوسة اتنين تلاتة سه سه؟ الدوسة هي التلاتة، هي فيها جماعة اسمها دوسة تلاتة؟ ايه ده مش عارفة. عمر بيقول لا 45 كده بتتقال. اعلق 45 يا عم، ارقام الزهر من 1 لـ6، ما تلخبطناش اكتر واحنا متلخبطين. طيب في حد عايز 60 دقيقه حيال اصاله؟ حاضر. في عمر بقى بيقول ايكا دو سه دور بيشيش، المفروض تتنطق كده بس المصريين بقى ايه ده. يعني هي اصلا في لغه دي اصلها واحنا بنحور في الكلام. بيشيش اللي هي 5 و6 ماشي. ايه بقى ايكا؟ ايكا دي اللي هي اليك يعني، اصلها طلع ايكا. ودو ماشي، دو هي الدو. السه دي اللي هي التلاتة. دور دور أربعة، لا أربعة دي اسمها إيه؟ استني أنا كنت كتباهم هنا عشان جهار صح؟ والله حاسة أنا فتحت علينا فتحة مش هنعرف نلمها. طب أنا هعمل أبحاثي وأجيلكم إن شاء الله بالنتيجة النقاش. واضح إن إحنا كل الدوسة هي تلاتة، ما عمري سمعت دوسة دي. ما أنا مش فاهمة يعني إيه 45، مش فاهمة ايه علاقة 45 بالموضوع. اهو بص دكتور محمد عطا بيقول يكدو سه جهار بيشيش. ايوة بيش مش بيش بيش بيش درجة درجة البيش. طب ماشي هي يك. انا سمعت يك ودو وسه وجهار، ايوة دي اللي كنت بقولها بيشيش. حاسة دي اكتر اجابة منطقية جات لحد دلوقتي. طب هنبحث ونشوف يا جماعة نتيجة الموضوع.

طيب يا جماعه بصوا بقى الحقونا الحقونا الناس دخلتنا في ليفل اصعب. طيب احنا كنا لسه بنتناقش في ايه هو الشيش وايه هو البيش وايه هو الياك وايه هو الدو والحاجات دي، فانا بقى جبت لكم خلاصتهم ماشي عشان في ناس دخلتنا في حته وحشه قوي. بصوا يا جماعه، الواحد في الظهر اسمه ياك، والاثنين في الظهر اسمه دو، الثلاثه في الظهر اسمه السه تقريبا يعني سين هي فتبقى السه، اربعه في الظهر جهار، خمسة بقى ليها اسمين، ليها اسم بيش وبنج ماشي، وستة هي شيش، دي أسهل واحدة الحمد لله. تمام، لقيت بقى بصوا بقى حد بعت لي رقم آخره 624 بيقول 3 و3 دش، فاهمين دي ليه بقى الأرقام اللي شبه بعض ليها أسامي غير أسامي اللي الفرط ماشي، 3 و3 مع بعض دي دش، والأربعة والأربعة مع بعض دوسة، والخمسة وخمسة بنج، والستة وستة ايه درجي يعني ايه، انا دي اول مرة اسمعها في حياتي. انا بسمع على الدش دي اكتر حاجة بسمع عنها في الظهر اللي هي لما يبقى رقمين زي بعض، بس انا حاسة ان يعني كل في دماغي ان دش دي بتتقال لو اي رقمين شبه بعض، معرفش ان هي التلاتة وتلاتة بس، فحد برضو يصلح لنا المعلومات دي عشان عايزين نخش على الليفل اللي بعده يا جماعه، انا عندي حاجات كتير قوي، فاللي يعرف يشرح لنا بس موضوع الارقام المتدبلره ده بشكل مفصل اكتر وابسط من كده وبدون معلم يا ريت يبعتها لي على 92.

0: طيب يا راجي انت فين يا راجي؟ انت حمستني جدا وبعدين اختفيت. يعني راجي بعد بيقولي كلمني اقولك اسمائهم, فكلمته ما ردش عليا. لو سمحت اظهر عشان بجد محتاجين حد يحسب لنا الموضوع, علشان رقم اخره 080 بيقولي خلي بالك ده لخبطك, ورقم اخره هو اللي كان باعت بقى اللي هو 624 بيقول غلط اللي قلتيه, تقريبا الرساله وصلتكم متلخبطه بالظبط, عشان الرساله فيها ارقام انجليش على حروف عربي, فواضح ان هي اتشقلبت. وفي مين تاني؟ عمر بيقول ما انا قلت لك 4 و5 بتتقال 45 وسيبك من الباقي. انا عمري ما سمعتها يا جماعه, لما حد بيجيب 4 و5 في الظهر بيقول عليهم 45, انا دي عمري ما سمعتها في حياتي. في ابراهيم الصراوه بقى بيقول صباح الخير يا سلمى, هو كل اللي اتقال في موضوع الارقام اللي شبه بعض ده غلط, لان الستة ستة هي الدش. ايوه شكرا, ايوه انا عارفه ده, والاربعة اربعة درجي والتلاتة تلاتة دوسه وكده, حد كان ملخبطهم. طيب ماشي, راجي قال لنا يا هنكلمه, حاضر. وضياء برضو نكلمه يقول لنا. ماشي يا جماعه, نكلم حد كبير يقول لنا الموضوع ده على الهوا ان شاء الله دلوقتي حالا. يلا بينا.
1: يا بنجي الحلا

0: this is my job and this is what I do.
1: طيب يا جماعه انا ما جبتلكوش مستمع واحد, انا جبتلكوا اتنين, فهنسمع من كل واحد فيهم عشان ايه نراجع المعلومات مع بعض كده, عشان احنا بجد على القسم قس الدنيا باظت خالص. اول حد معانا راجي. ازيك يا راجي؟
2: يا صباح الفل.
1: صباح الجمال, عامل ايه؟
2: ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام.
1: ادينا درس بسرعه لو سمحت, الحقنا بقى
2: في البفات ولا سريعا؟
1: يعني ما قول لي الاول البفات دي ليه لما يبقى رقم متدبلر صح؟
2: والله هم اللي هو مثلا 1 1 2 2 3 3 دي اسمها بفات.
1: ماشي, طب تعالى نراجع الارقام العاديه الاول. احنا قلنا الواحد يك صح؟
2: الواحد يك والاثنين دو والثلاثة في ناس بتقول سي وفي ناس بتقول تري.
1: ماشي,
2: واربعة فور وخمسة
1: اربعة فور مش جهار؟
2: جهار اسف.
1: اربعة فور ده مش درس انجلش هو.
2: والخمسة بيش والستة شيش.
1: ماشي, ده كلام جميل. البفات بقى,
2: البفات الواحد واحد اسمه هابيك.
1: هابيك؟
2: اه
1: اوكي.
2: الاثنين اثنين اسمهم دوباره.
1: دي سمعتها قبل كده دي. ماشي,
2: وثلاثة ثلاثة اسمها دوسه مش دش.
1: ماشي,
2: واربعة اربعة اسمه درجي.
1: ماشي,
2: وخمسة خمسة دبش, وستة ستة دش.
1: تحفة يعني. بص, كورس مكثف رائع, لخصنا لنا كل حاجة. شكرا يا راجي, شكرا. نورتنا يومك جميل. طيب كريم, ازيك؟
3: يا صباح الفل على ملكة الإذاعة وملكة الطاقة الإيجابية في إذاعة النرد.
1: يا نهار أبيض, ربنا يخليك يا كريم. قول لي عندك أي إضافة عن اللي راجي قاله, ولا أنت شايف إن راجي قال كل المعلومات؟
3: هو قال كل المعلومات, بس في معلومة بسيطة اللي هي الخمسة والستة بيتقال عليهم بانج شيش أو بيتقال عليهم شيش بيش.
1: ده اللي هو لما تبقى جايب خمسة وستة مع بعض.
3: خمسة وستة ممكن يتقال بانج الشيش, بنج اللي هي الخمسة والشيش اللي هي الستة.
1: أو شيش بيش.
3: وممكن يتقال شيش بيش, يعني بتتعاكس, يعني ممكن الستة الأول وبعد كده الخمسة. شيش بيش أو بنج اللي هي الخمسة, بنج شيش. تاخد بالك؟
1: عشان هي الخمسة ليها اسمين, يا إما بيش يا إما بنج.
3: فبتتقال من ناحيتين, يعني الستة قلت برضو في أول الحلقة, طب ليه ما تكلش البيش شيش؟
1: بالظبط.
3: فأنا قلت لك بنج شيش, بتتقال بنج شيش.
1: أو العكس اللي هي شيش بيش. تحفة كده, احنا خدنا كل المعلومات صح؟ مش ناقصنا حاجة؟
3: ده بالنسبة للدومنة او للزهر بتاع الطاولة.
1: بالظبط, ما هي الاسامي دي بتبقى فعلا في الطاولة او في الدومينو, بس انا ده اللي انا عارفاه.
3: تمام حقيقة.
1: طب تحفة, شكرا يا كريم قوي والله العظيم.
3: تسلم, الله يعزك. ممكن اسمع اغنية؟
1: طبعا, قولي عايز اسمع ايه.
3: عايز اغنية حماي اللي هي ليمون نعناع.
1: حاضر, عنيا اول الساعة التانية على طول هلعبها لك. اتفقنا؟
3: تسلمي, الله يبارك لك.
1: ماشي, يومك جميل يا كريم. طب ده كلام جميل قوي يا جماعة, اعتقد كده لخصنا الموضوع. عرفت كمان بقى اصل اللغة جاي منين, هقول لكم عليه بقى بعد الاد بريك سريعا. يلا بينا, واللي عنده اي معلومة اضافية, اعتقد ما عندكوش معلومة تانية, بس اللي عنده حاجة تانية عايز يقولها في هذا الموضوع يبعت لي على 92 100. الدراسة قربت, عود نفسك بقى تقفل التابلت بدري, مش لما عينيك تقفل لوحدها. انرجي بتقول لك اظبط النوم وما تشقلبش اليوم.
4: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت, بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد, الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com official radio sponsor energy 92.1.

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: علي البولت والكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
3: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
2: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
4: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
2: يعني خط راس وهايبر. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها. انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: طيب في اسماس كتير جت تاني على الموضوع ده, هقراها كلها بقى بعد راس الساعة على طول. بس في حد بيسأل سؤال مهم قوي, يسيبكم تفكروا فيه لو حد عنده إجابة. رقم آخره 968 بيقول, طب عايز أفهم ليه بيقولوا على اللي نظره ضعيف ده شيش بيش أو بيشوف شيش بيش, إيه علاقتها برقم 5 و6؟ هل عشان بيكون نظره 5 على 6 مثلا؟ بس هو لو حد نظره 5 على 6 مش هيبقى ما يعتبرش نظره ضعيف. لو حد عنده إجابة على هذا الموضوع يا ريت يجاوب على الرقم اللي آخره 968, خصوصا ان هو أثار فضولي أنا كمان عايز أفهم. لو حد عنده أي معلومة يبعتها لنا على 92 100, ولو حد نفسه يسمع طبعا أي أغنية برضو يبعتها على 92 100.

0: صبح مع سلمى قاسم.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 طبعا تطلبوا كل الاغاني اللي نفسكم فيها معانا ساعة كاملة ممكن نلعب فيها كل حاجة نفسكم تسمعوها النهاردة. طيب تعالوا نقرا بقى باقي الاس ام اس اللي كانت جات على موضوع الزهر ده. شوشتة بتقول صباح الورد يا سلمى، انت بتسألي عن معنى شيش بيش، بتقول بيش يعني خمسة بالتركي، وبعدين باقي المسج ما جاتش. صباح الفل يا شوشتة. ما هو ده بقى اللي انا عرفته بقى وقلت اقول لكم عليه، انه الارقام بالطريقة دي اصلها تركي وفارسي. ماشي، عشان برضو نبقى عارفين، وطبعا عشان المصريين بيحبوا بقى يلعبوا طاولة ودومينو وكده، فالناس بدأت ان هي خلاص تاخد الاسامي دي بقى وتستخدمها هنا في الارقام. يعني مع ان مش عارفة ليه، يعني ما بسأل نفسي هذا السؤال، انه طب ما نقول 6-6 ونقول 4-6 يعني عادي، ليه نصعبها على نفسنا؟ بس تمام مفهوم، دي اللغة يعني بتاعت الزهر وكده، فتمام ادينا اتعلمناها هو مع بعض. في طبعا ناس كانت بعتة بتقترح ان احنا نكلمها تشرح لنا. شكرا يا جماعة على كل هذه الاقتراحات، بس احنا راجي وكريم الصراحة لخصوا لنا الموضوع، فبشكر رقم اخره 537 وبشكر كمان رقم اخره 340 ضياء. يعني ممكن نحتاجكم في اللي جاي، لو عارفين معلومات في اللي جاي قولوا لنا. في محمد عوني برضو بعت الاجابات صح. في مين تاني كان؟ مصطفى حجازي ورقم اخره 340، شكرا يا شباب على المعلومات الاميزنج. رقم اخره 624 بيقول كمان الارقام دي مشتركة للطاولة والدومينو، اصلها من تركيا. ده حقيقي، تركي وفارسي في نفس ذات الوقت. بس في حاجة برضو جماعنا ليه هنا في مصر بنقول دومنا، يعني بنقولها بالدومنا وبالالف، هي دومينو يو نو، اسمها دومينو، فانا بقولها بالعربي دومينو، فبحس ان انا اللي هو من ايجيبت قوي ان انا بقول دومينو، الناس بتقول دومنا، بس بحس اللي هو ليه مصرناها خليناها دومنا، مش عارف. طيب في بقى رقم اخره 640 بيقول من هو مخترع الكوتشينا. طب جماعه بتقولوا هي كوتشينا ولا كوتشينا؟ عشان احنا انا اسكندرانيه فاحنا بنقولها كوتشينا، وبعدين مره ما قلت كده في القاهرة قالوا ايه كوتشينا، اسمها كوتشينا، فحسيت ايه كوتشينا ده؟ لا عادي عندنا كوتشينا، مش عارف. المهم يعني مش موضوعنا. في ايه تاني؟ رقم اخر 148 بيقول لسه جديد معاكو، اسمي عامر. ممكن حسين الجسمي يقول رجعت ليه او ما يتحكيش لعليها عمرو دياب. صباح الفل يا عامر ومنور الدنيا كده كده، بس هشوف بقى، هشوف لو الاغنيتين موجودين او حاجه منهم موجوده هلعبها اكيد. في كمان رقم اخر 688 بيقول عايز اغنيه لشهاب. صباح الفل، حاضر هشوف لك اغنيه لشهاب. في رقم اخر 687 بيحاول يحلل موضوع ان ليه لما حد يبقى نظره ضعيف بيتقال ده نظره شيش بيش، او بيشوف شيش بيش، بيقول ممكن عشان بيضبش. تفتكر ممكن؟ مش عارفه، بس هي حاجه غريبه جدا فعلا. ايه العلاقه؟ علاقه غريبه جدا، ما اعرفش الصراحه. طيب 92 مية رقم الاسماء، قولي نفسكم تسمعوا ايه. الناس اللي طالبه اغاني وبتقولي فين الاغاني ما تلاقوش، اغنيه اصاله هنسمعها بعد الاد بريك، وفي ليمون نعناع برضو اللي طلبت من كريم جاهزه هنسمعها بعد هذه الاغنيه. قلت بس ايه نقفل موضوع الزهر باغاني الزهر بكل حاجه عشان نخش على اللي بعده بقى.

0: طيب في رقم اخر 165 بيقول تحليل منطقي لموضوع الناس اللي بتقول ده نظره شيش بيش لما يبقى حد يعني نظره ضعيف او كده. ففي انا مقتنعه بصراحه بالموضوع ده, بيقول بيتقال شيش بيش عشان الاثنين قريبين في الشكل والنطق فما بيعرفش يفرق بينهم, عشان كده بيتقال نظرك شيش بيش يعني مش شايف كويس. حسها اجابه منطقيه شويه يعني, تقريبا دي اكتر حاجه منطقيه اتقالت في هذا الموضوع. في شريف نبيل بيقول صباح الفل يا سلمى, ممكن عامر منيب عامل ايه في حياتك؟ طبعا يا شريف صباح الفل, ممكن جدا. في كمان رقم اخر 687 بيقول نفسي اسمع احمد كامل انا عمر جديد ولا انا عمر جديد, هل الاغنيه اسمها انا عمر جديد ولا انت عمر جديد غير عمر القديم اللي بيبعت؟ ارجو الشرح. طيب يا جماعه, كنت بقول لكم انه في حاجات يعني منها اللي احنا كنا بنتكلم فيه موضوع الارقام بتاعت الزهر وكده, انا حاسه انه عيب علينا لما احنا نبقى ناس يعني كبيره ويعني بنتفاعل في الحياه وبنشتغل وشايلين مسؤوليات ونبقى لحد دلوقتي بنتلخبط ما بين شويه حاجات او مش عارفين الفرق ما بين بعض الاشياء يعني. فكانت اول حاجه اتكلمنا فيها موضوع ارقام الزهر وتمام خلاص حسمنا الموضوع. تاني حاجة بقى جت في دماغي يا جماعة, البقدونس والكزبرة بجد دول عاملين لي أزمة, ومهما بقعد أشوف حاجات عشان أفرق ما بينهم في الشكل بجد دايما بتلخبط. يعني في حاجات خلاص معروفة, مثلا الشبت خلاص احنا عارفين الشبت طويل يعني الورق بتاعه رفيع قوي, ما يعتبرش ورق حتى, يعتبر كده إيه زي كأنه سنون كده رفيع طلع, فخلاص الشبت غني عن التعريف. الجرجير برضو ورقه بيبقى كبير كده وليه شكل معين فبرضو هو خارج المنافسة. بس في حاجات تانية لأ, طبعا عذاب بقى, بقدونس وكزبرة وإيه تاني, في حاجة تانية شبههم, الكرفس, لا الكرفس شبه البصل الأخضر, لا الكرات هو اللي شبه البصل الأخضر, شبهه بشكل مرعب يا جماعة. الموضوع ده بجد مستفز جدا, حتى يعني ساعات بتضايق من نفسي بقول انت كبيرة قوي على انك بتلخبطي ما بين الحاجات دي, وبعدين بلاقي اصلا ان انا ما بطلب حاجة من سوبر ماركت هو نفسه بيتلخبط, فحسيت له طب انا في حتة كويسة. فقولوا لي بقى بتفرقوا ازاي ما بين الكزبرة والبقدونس وما بين الكرات والبصل, يعني الحاجات اللي هي اللي شبه بعض في الخضرة دي. بجد تعالوا النهاردة نحسب الموضوع ونعرف ازاي نفرق بينهم مع بعض. اقتصاد منزلي, شوفوا مش معقول يعني, ألعاب تلاقي يعني مطبخ تلاقي كل حاجة موجودة في شفت الصبح. بعتولي على 92% يا جماعة.
1: الدراسة قربت, حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى, وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أزبط النوم وما تشقلبش اليوم.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
3: ضاقت بك حلول الأرض, ضغط عليك إقساط القرض, ترتدي قناع كي تخفي الهم, إليك الحل.
4: ما تقول بقى يا عم,

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: وقت الصبح مع سلمى قاسم.
1: تعالوا بقى نقرا الاسم اسز. محمد طنطوي بيقول هو اسمي اختفى. يا محمد انت اسمك اتسجل دلوقتي 1 علامة استفهام 2 علامات استفهام وهكذا، فعيد بقى تسجيل اسمك تاني من الاول عشان لو مش فاكر. يعني بتبعت اس ام اس تدوس رقم 1 وبعدين تسيب مسافه وتكتب اسمك بالانجلش وتبعت المسج زي ما هي عشان اسمك يتسجل. طيب رقم اخره 687 بيقول نفسي اسمع احمد كامل، انا عمر جديد معاكم، اسم الاغنيه يا ليل. خلاص ماشي يا عمر، الاغنيه جاهزه عامه هنسمعها، بس في ناس طالبه اغاني الاول فهنسمع بالترتيب. كنا بقى نتكلم في موضوع الحاجات اللي هو عيب قوي ان احنا بقى لسه بنتلخبط بينها لحد دلوقتي، ودخلنا بقى في موضوع الخضرة. كنت بقول لكم انه مثلا البقدونس والكزبرة من الحاجات اللي شبه بعض جدا وبيلخبطوا جدا، فهنقعد بقى نتناقش في الحاجات دي وان احنا ازاي بنفرق بينهم. في رقم اخره 309 بيقول من خبرتي 5 سنين جواز بقيت بعرف افرق من ريحتهم بالظبط. انا دي الطريقة الوحيدة اللي انا بعرف افرق بيها الصراحة ما بين البقدونس والكزبرة، هي الريحة، لان هم شكل الورق بتاعهم بجد شبه بعض جدا. الكزبرة هي اللي بتبقى ليها ريحة قوية، يعني البقدونس اللي هو عادي ريحة بس ضعيفة، بس الكزبرة هي بتبقى ريحتها باينة قوي. برضو رقم آخره 687 بيقول الفرق بينهم من ريحتهم بالظبط. في كمان عمر بيقول والشمام والكنتالوب عمري ما عرفت ليه أصلا مختلفين. أنت عايزهم يبقوا شيء واحد؟ ما ده مش بمزاجنا.

بس ماشي شكلهم مختلف يعني الشمام اطول كانتالوب مدور صح ولا ايه؟ طب لخبطني ليه دلوقتي؟ حاسه ان هم في فرق شاسع بينهم. يعني في حسام عادل بيقول في الحاله دي بنعمل نفسنا عارفين الفرق واحنا وحظنا مش هتفرق قوي في الطعم. انا مش كريم انا كرم. لا يا حسام بتفرق. يا نهار ابيض في فرق طبعا ما بين البقدونس والكزبره في الاكل، فلا ما ينفعش. وفي سلطات معينه كمان بتبقى محتاجه طعم الكزبره. البقدونس عامه انا بحسه جوكر، يعني بحسه بيمشي في اي حاجه، اي حاجه احط عليها بقدونس هتبقى مبسوط. بتعمل اي مثلا شوربه تحط عليها شويه بقدونس من على الوش، تعمل مكرونه رش عليها شويه بقدونس، بقدونس بيشعبول لي الاكل عامه. وبعدين حسام بيقول اصل هسال وهحرج نفسي وانا اللي بساله عشان مش هيكون عارف برضه. انت قصدك بتسال الخضر يعني؟ حاسه لا عادي المفروض هو يبقى عارف، يعني لو الخضري مش عارف امال مين اللي يعرف؟ هو اكيد مقسمهم يعني بيبقى عارف ايه الدنيا. طيب يعني زي ما قلنا كده الكزبره والبقدونس الموضوع اتحسم، الكرات والبصل الاخضر دول بيلخبطوا جدا، والفكره ان هما الاثنين ما لهمش روايح نفاذه. يعني في كرات بيبقى تخين شويه ده خلاص باين الفرق بينه وبين البصل الاخضر، بس هو الفكره بقى ان هما الاثنين صعبانيين. يعني البصل الاخضر في بصل اخضر رفيع قوي وفي بصل اخضر تخين شويه، نفس الكلام برده عند الكرات. فدول بجد انا بحس ان هما مفيش حاجه تقدر تخلينا نفرق غير بقى نقطع وندوق ونكتشف بقى. فمعرفش لو حد عنده هاك برضو بتفرقوا ما بين البصل الاخضر والكرات قولوا لنا بتعملوا ده ازاي. باقي الحاجه اعتقد سهله. بس ندى بتقولي طب بالنسبه للنعناع والريحان، لا انا حاسه بقى النعناع والريحان سهلين. ليه بقى؟ لانه هم شكل الورق شبه بعض ولكن الملمس مختلف. يعني النعناع هتلاقيه محبب كده شويه فهيبقى خشن، ولكن الريحان بيبقى ناعم. هو الريحان العادي المصري هو اللي شبه النعناع قوي، بس في ريحان الايطالي اللي هو الكبير ده خلاص ده كده كده بيبقى باين قوي ان هو ريحان، يعني بيبقى ناعم كده ملمسه بيبقى ناعم قوي. بحب الايطالي ده جدا عامه. طيب نرد ثاني رقم الاس ام اس لو عندكم طرق تفرقوا بيها ما بين هذه الاشياء ابعتوا لنا طبعا على طول.

طيب في مروة بتقول أنا عندي مشكلة أكبر إني في السن ده مش بعرف أفرق بين اليمين والشمال غير بالإيد. مروة فهمك قوي. عامة أنا برضو بصراحة بعمل كده, يعني مش هكذب عليكي, ساعات كده بحس بتهنيجة. يعني أنا معلمة أصلا اليمين والشمال بالإيدين, ان انا اصلا انا شول عامة, فانا عارفة الايد اللي انا بكتب بيها هي دي الشمال, فدي اللي بلبس فيها الساعة, فتمام, فبعرف من هنا, بتأكد من هنا موضوع اليمين والشمال. بس مثلا في السواقة طبعا دايما في اللخبطة بتاعت اتجه يمين قليلا, بهنك ثانية كده انه الساعة فين, في الايد دي, تمام, يبقى انا اتجه الناحية التانية. ففهمكي جدا, واعتقد ممكن كتير مننا يبقى عنده حتة ان هو معلم اليمين والشمال بالايد. اصلا هو ايه تاني هنعلم بيه اليمين والشمال غير بينا احنا, يعني فاهمة, عشان احنا ما احنا بنتحرك, فاهمة, اليمين والشمال مش ثابت, فاهمين حاجة. طيب في تدخلتونا في قصص تانية خالص, في رقم اخر 171 بيقول البيكربونات والنشا والدقيق كارثة. عامة يعني انا كتير قوي قوي بجد كنت ببقى هعمل صوص مكرونه بالبيكربونات الصوديوم, يعني فاهمين حاجه, كنت بقى هنا. بس طبعا بقيت بعلمهم بقى, يعني لما بحطهم في برطمانات لازم اعلم الفرق بينهم, او مثلا النشا والدقيق بسيبهم في الكياس بتاعتهم عادي, بيبقى مكتوب بالبنط العريض دقيق نشا, فاهمين حاجة. والنشا ده اصلا انا مش بعتمده, يعني بحسه اللي هو طب ما احط دقيق, يعني انت ليه معانا. بس فاهمه انه طبعا ليه استخدامات تانية, يعني بس فاهمه جدا جدا اللخبطه اللي عندك. ودي بقى ما عنديش حاجه, دي برضو من ريحتهم اعتقد او ملمسهم. هو الدقيق والنشا شبه بعض جدا في الملمس, بس بيكربونات الصوديوم اعتقد مختلف. حصه اقتصاد منزلي بجد مفيش ألز من كده. بعتولي على 92 100 قولوا لي نفسكم تسمعوا ايه يا جماعه.

بصوا بقى، انا لقيت لكم خبرين اعبس من بعض. تعالوا نبدا باول خبر فيهم، وهو عباره عن ايه بقى. بيقول لك في قصه تشبه افلام بوليوود. حصل ايه بقى؟ في دي ان اي كشف شيء غريب جدا جدا جدا، انه في اتنين بنتين ماشي اتولدوا في الهند في اول الثمانينيات، تمام، واتبنوا يعني هما البنتين دول اتولدوا وما يعني ما كانوش لاقين اهلهم بعد كده، او مش كاتبين بقى تفاصيل يعني ان الاهل راحوا فين، ولكن في اسرتين مختلفين في هولندا اخوات، يعني مثلا ايه واحده واختها لقوا البنتين دول، فواحده منهم مثلا تعالوا نسميهم ايه مثلا صفاء وسناء، فجم مفيش صفاء وسناء في هولندا، بس يعني تعالوا نتخيل مع بعض يعني فمثلا ايه صفاء وسناء كل واحده فيهم عندها عيله، يعني مثلا صفاء متجوزه وسناء متجوزه، فجم لقوا البنتين دول، فقال جت مثلا صفاء قالت خلاص انا هاخد بنت اتبناها، وسناء خدت البنت الثانيه تبنتها ماشي. فالمهم ايه ده حصل في هولندا، وبعدين البنتين دول اتقابلوا بعد كده في سن المراهقه وبقوا صحاب جدا ماشي، وبينهم صداقه قويه رغم ان هم يعني ما عرفوش اي حاجه غير ان دي سناء متبنيها ودي صفاء متبنيها، تمام. وبعدين اتقطعت اخبارهم عن بعض 15 سنه. ليه؟ علشان واحده منهم سافرت فرنسا والتانية اتجوزت وخلفت، فكانت بقى مسحوله في الطفل اللي هي بقى عندها وكده، بقى ابنها او بنتها ايا كان، والتانية سافرت فرنسا خلاص. وهم بيقول لك بعد 15 سنه من الفراق في اختبار دي ان اي اكتشف ان هم اخوات. ايه ده بقى؟ ايه القصة دي؟ ما هذا العبث؟ يعني ايه؟ يعني هما من الاول هما ما كانوش عارفين هما اخوات. هما مثلا ممكن تعالوا نحط هيستوري للقصة، ممكن مثلا الاتنين كانوا في ملجأ او حاجة زي كده، وهم من غير ما يعرفوا ان هما اخوات، والاتنين الاخوات بقى التانيين اللي هما صفاء وسناء اتبنوهم، فتعرفوا على بعض كاصحاب عادي وبقوا اصحاب جدا، وبعدين واحدة سافرت فرنسا والتانية اتجوزت وخلفت في هولندا عادي، وبعد 15 سنة في دي ان اي، ما الدي ان اي ده جه لوحده يعني اكيد هما شكوا، فهي القصه فيها حاجه ناقصه يعني، ما هم اكيد اتقابلوا مثلا يا في فرنسا يا في هولندا وقالوا ما تيجوا نروح نعمل دي ان اي، او يعني ما اعرفش، ما حدش اكيد عمل لهم دي ان اي وبعت لهم، وهي كل واحد يعني في حاجه في القصه عايزه افهمها، فمش قادره افهمها، بس لو عرفت معلومه عنها اكيد هقول لكم، انا مش هسيبكم مش فاهمين زيي فاهمين حاجه. تعالوا نسمع احمد كامل يا ليل عشان اتطلبت.

عمر بجد انت يعني مبسوط كده دلوقتي؟ يعني انا حاسه ان انا اكتئبت بعد الاغنيه، بس ماشي مش مشكله، انا هحاول نفرفش ان شاء الله. في رقم اخره 269 بيقول صباح الفل يا سلمى، سمعينا حاجه لفيروز ويا سلمى لو تبقى سالوني الناس. صباح الفل يا رقم اخره 269. حاضر، ممكن نختم بحاجه لفيروز لو الاغنيه موجوده العبها، لو مش موجوده نلعب حاجه تانية. رامز نادي بيقول صباح الفل يا سلمى، عاوزين نسمع فاضي شويه لحمزه نمره عينيا. حسام عادل طالب اغنيه بحبها قوي بس مش موجوده عشان هي اغنيه فيلم، ممكن اغنيه عم حمزه لمحمد فؤاد بحبها جدا والله، بس للاسف مش موجوده. في رقم اخره 309 بيقول لا، هو الغريب في الموضوع ازاي اتصاحبوا وعرفوا بعض والمفروض ان امهاتهم عارفين انهم اخوات وتبنوهم من نفس المكان، وفي نفس الوقت هم المفروض بنات خاله كده. ما هم بنات خاله بالتبني بس هم مش اخوات، يعني هم ممكن يكونوا اصلا مش عارفين انهم اخوات. خلي بالك، ما هم لو مثلا اخدوهم من ملجا فهم ما كانوش عارفين ساعتها انهم اخوات، ما اعرفش ليه، ممكن وقتها ما كانش في دي ان ايه فهم كانوا يعني ما عرفش وصلوا هناك ازاي. بس هما الواضح من القصة ان الاثنين الشقيقتان اللي هما صفاء وسناء، دول اللي انا سميتهم صفاء وسناء، هما ما كانوش عارفوا اصلا ان البنتين الصغيرين دول اخوات وهما بيتبنوهم. دي بقى البلوت تويست اعتقد جاي من هنا. طب بصوا بقى البلوت تويست الجاي ده، دي حاجة اعبس من العبس. بيقولك ايه بقى؟ بيقولك فاكرين يا جماعه الترند اللي هو كان طالع على تيك توك بتاع الطلاق الالكتروني ده، اللي هو مثلا ايه انه لما حد يتساب بمسج يعني او كده، فكانوا الناس بتهزر تقولك ده طلاق الكتروني. دلوقتي بقى في مصطلح جديد وحقيقي وموجود على ارض الواقع، وهو الطلاق الغذائي. يعني انت ممكن تبقى انت يعني او انت متجوز او انت متجوزه بس انتوا متطلقين غذائيا، فده خطر عليكم جدا. بس انتوا مش متطلقين بجد، انتوا متطلقين غذائيا. تقولي ايه العبث اللي انت بتقوليه ده؟ انا هشرح لكم دلوقتي. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ظهر مصطلح جديد اسمه الطلاق الغذائي عشان يوصف اتجاه بعض الازواج ان هم يطبخوا او ياكلوا وجباتهم بشكل منفصل عن شريك حياتهم. تمام؟ بيقولك ده بينتج ليه؟ بينتج من مثلا اختلاف الأنظمة الغذائية، حد عامل دايت وحد مش عامل دايت، حد مثلا عنده حساسية من أكل معين أو مش بيحب أكل معين، أو مثلا اختلاف مواعيد الشغل، كل حد فيهم بيبقى جعان في وقت غير التاني. فبيقولك إن ده بيعمل حالة اسمها الطلاق الغذائي، والخبراء بيقولك إن خلي بالك احذر علشان الطلاق الغذائي ده أثاره سلبية جدا على استقرار علاقتك بشريك حياتك وعلى صحتك النفسية كمان. فتعالوا نفهم نشوف ايه الحوار ده. بيقول لك بقى ايه ابرز مخاطر الانفصال على مائده الطعام او اللي هو ايه الطلاق الغذائي. تمام؟ بيقول لك اول حاجه ده هيعمل ضعف تواصل وهيعمل عزله. ليه؟ لان انت المفروض الوقت اللي انت وشريك حياتك او انتوا في البيت يعني بتاكلوا مع بعض ده بيقربكم من بعض خلاص، في مواعيد ثابته ان انتوا بتقعدوا تقضوا وقت على السفره وتاكلوا وتتكلموا مش عارف ايه، فده كده هيهز شويه العلاقه ما بينكم. فده هيبقى بيقولك بيخلق ما بينكم ديناميكيه تشبه علاقه زملاء السكن، يعني كأن ده شخص مثلا ايه عايش معاك في البيت، مؤجر معاك في نفس البيت وخلاص، ولكن مفيش الشعور بتاع الأسرة بتاع ان انت شريك حياتي وانا شريك حياتك فهنقعد ناكل لقمة مع بعض وعيش وبلح وكده. ده بيبوظ بقى لما يبقى فيه طلاق غذائي. بيقولك تاني حاجة انه في اضرار عمليه وصحيه، زي انه مثلا انه الزوج والزوجه كل واحد فيهم يعمل اكل لوحده، ده اولا بيزود ميزانيه وبيزود مجهود وبيزود وقت التنظيف، انه بدل ما خلاص مواعين واحده وبتاع، لا ده هو كل واحد على حده بيعمل وجباته وكده، وفي نفس الوقت ده طبعا تكلفه ومجهود وكل حاجه. فبيقول لك كمان انه الناس بقى اللي بتاكل اكل لوحدهم عرضه ان هم ياكلوا اسرع، ويبقى عندهم اللي هو التصفح اللاشعوري للموبايلات، او يقعدوا يتفرجوا على حاجه مثلا هم بياكلوا كده، فانه ده يخليهم ياكلوا بشكل سريع، فده غلط اصلا، غير لما يبقى في تواصل وفي ناس قاعده على السفره خلاص بتكوميونيكيت وبتاكل واحده واحده. وبيقول لك برده ان ده ممكن يخلي بعض الناس تعتمد على الاطعمه الجاهزه، وده طبعا هيعمل مشاكل في الصحه. بيقول لك بقى طب ايه الحل؟ والله في حلول بديله يا جماعه، بدل ما تتطلقوا غذائيا ما تشوفوا حل. عندكم مثلا فكره الوجبات اللي ممكن تتعدل، زي ايه مثلا؟ زي الصواني مثلا اللي ممكن تدخل الفرن او كده. بيقولك عادي ممكن تعمل صينيتين صغيرين مثلا، ايه حد مثلا بيعملوا ايه بطاطس بالفراخ مثلا، فخلاص صينيه بطاطس بالفراخ، حد بيحبها بالكريمه وحد بيحبها بالصلصه، خلاص اعملوا صينيتين صغيرين، واحده بالكريمه واحده بالصلصه، بس التحضير يبقى هو هو، بس هنا ندلق كريمه وهنا ندلق صلصه مثلا. نعمل فرخه في الفرن،
حد بيحب الصدر وحد بيحب الورك، هنقسم الفرخة انت كل الصدر وانا كل الورك. فاهمين حاجة يعني؟ بقولك انه في options بدل ما خلاص الناس تفصل ان هما ما ياكلوش مع بعض على سفرة واحدة، لا يا جماعة ممكن تتصرفوا عادي وممكن تزبطوا الوجبات. حد عايز ياكل سلطة اكتر من الكاربس، خلاص يا عم اديله معلقتين رز واعمل له سلطة على جنب، وانت كل 5 كيلو رز براحتك عادي لو التاني عامل دايت وانت لا، وهكذا يعني. فبيقولك ليه حلول احسن بكتير قوي من ان انتوا تنفصلوا غذائيا او تتطلقوا غذائيا. فاحذروا يا جماعة من الطلاق الغذائي، اياكوا الطلاق الغذائي.

0: Energy din Țăin. Point One.
1: În mesică, la bec.
0: انتو بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. أرقص
3: غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
2: كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه

تسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد. البرنامج اللي جاي في الثمانيات

0: بتون المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
2: طيب عايزه اسلم على رقم اخره 309 بتقول انا عاوزه اسجل اسمي وبعتت كذا مره مش بيتسجل ليه. بصي هقول لك بقى تسجلي اسمك ازاي, والكلام ده طبعا موجه لاي حد عايز يسجل اسمه عشان يبقى اسهل بعد كده وهو بيبعت. يعني بتبعته اس ام اس عادي على 92100, ولكن بتكتبوا ايه بقى في الاس ام اس دي؟ بتدوسوا رقم واحد وتسيبوا مسافه, وبعدين تكتبوا اسمكم بالانجلش ما تكتبوش بالعربي عشان لو بالعربي مش بيتسجل. فبتدوسوا رقم واحد مسافه وبعدين اسمكم بالانجلش وتبعتوا المسج كده زي ما هي على 92100 بدون اي اضافات عشان الاسم يتسجل. فجربي كده تسجلي اسمك دلوقتي وهقول لك اول ما يتسجل. في عمر بيقول انا بيك فان لاحمد كامل واسف بحبه قوي. لا عادي ولا يهمك, انا بس بقول الاغنيه كانت حزينه شويتين. في مين تاني؟ بصوا بقى الافات بقى اللي انا بحبها قوي, للافات الوحشه بس بحبها عادي. رقم اخره 30 بيقول صباح الفل يا سلمى, كده الراجل يقول لمراته انت كارب بالثلاثه. اسف فهمك عامه, يعني فهمك واعتذارك مقبول. طب نسمع اغنيه طلبت على رقم الاسم اس بسرعه من رامز نادي, فاضي شويه لحمزه نمره, قلت اسمع لكم بسرعه قبل ما نختم.

طيب يا شباب، خلصت حلقة النهاردة من شفت الصبح. كنت معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من الساعة 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها بعدي على طول، هتسمعوا محمد طارق قضى في التمانيات من الساعة 12 للساعة 1 الظهر، واحنا نتقابل تاني بكرة في نفس الميعاد.

0: دلوقتي في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.
1: يا مساء الفل على كل الناس اللي بتسمعني، معاكم محمد طارق قضاء في الثمانيات على انرجي 92.1. المزيكا لعبة انرجي والرياضة كمان لعبة انرجي، والنهاردة هنتكلم مع بعض في تفاصيل كتير عن الجولة الخامسة من الكرة المصرية والدوري المصري. نتكلم عن أيضا بعض الأخبار والتفاصيل، ولكن بعد الأغنية دي.

0: امبارح بدأت الجولة الخامسة زي ما اتكلمنا معاكم امبارح، وبدأت بلقائين فقط، كان طلائع الجيش وسموحة، وقدر سموحة يعمل نتيجة إيجابية على طلائع الجيش بهدف مقابل لا شيء، نتيجة جيدة لسموحة وتعثر جديد لطلائع الجيش. وبالنتيجة دي بعد الجولة الخامسة يبقى نادي سموحة لعب 5 ماتشات، عنده فوز 1 وتعادل 1 و3 هزائم ب4 نقاط في المركز 16. أما عن طلائع الجيش في المركز 7، 5 لقاءات، 2 فوز و2 هزيمة وتعادل ب7 نقاط. طب اللقاء التاني كان لقاء سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي، اللي قدر نادي سيراميكا كليوباترا يعمل نتيجة إيجابية بهدفين مقابل لا شيء، سجل الأهداف بوبو وعمر قلاوة، هدفين كانوا رائعين جدا لسيراميكا. الهدف الأول من جملة اتلعبت بين اللعيبة وراحت في الآخر بن أسست اللي بالحاج إلى بوبو عشان يسكنها في الشباك، ثم الهدف الثاني من تسديدة صاروخية من قلاوة في شباك البنك الأهلي. بالفوز ده سيراميكا بيرفع رصيده إلى النقطة رقم 12 في قمة ترتيب دوري حتى الآن. مؤقتا هينتظر الأهلي يلعب وزمالك وبيراميدز علشان يعرف نهاية الجولة دي قبل التوقف مركزه هيكون إيه. طيب بعد هزيمة البنك الأهلي أصبح البنك الأهلي في المركز 10، 5 لقاءات، 3 هزيمة و2 فوز و6 نقاط في المركز 10.
1: جديد على انرجي، ابو وحنين الليل واخره.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تحت امرك. احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: نداء هام لكل أم، الدراسة قربت، فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي، وانتي فاهمة بقى. انرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم، فترة وتعدي.

حلو، نخش على اللقاءات اليوم. فعايزين نتكلم على قائمة النادي الأهلي اللي أصدرها الأهلي امبارح للقاء. قائمة فيها مفاجآت، فيها مفاجآت طبعا وجود توفيق محمد لأول مرة يظهر قائمة النادي الأهلي، وده حاجة إيجابية. اللاعب على فكرة مميز جدا، وكان جاهز ومستعد من فترة بتروجيت منتخب السويس بتروجيت، فلما انتقل للنادي الأهلي فضل موجود في فترة تأهيل وشغل بدني وإعداد بدني، هو ظهور للاعب وأتوقع هيكون أساسي في لقاء اليوم. ولكن المفاجأة الغريبة هي خروج علي محمود من قائمة النادي الأهلي، والنادي الأهلي قال دي أسباب فنية. يعني النادي الأهلي لما سألنا قال لك دي أسباب فنية. هنا الموضوع بعد الأزمة اللي حصلت بين اللاعب وبين عموتة، محدش يقول إنها فنية. يعني بعد الأزمة والتاتش اللي حصل بين المدير الفني اللاعب، دي أكيد مش أزمة فنية، يعني مش حاجة فنية، مش خروج فني. ولكن هو هنا واضح إن هو تأديبي، واضح إن في قرار تأديبي من الحسين عموتة بخروج اللاعب، زي ما حصل مع ياسر، زي ما حصل مع طاهر. طاهر خرج ماتش ودخل ماتش النهاردة. طب يعني هل اللي حصل كان يستدعي إن اللاعب ياخد قرار تأديبي أو خروج تأديبي بعد ما اعتذر للمدير الفني واعتذر على السوشيال ميديا؟ هل الموضوع أخذ أكبر من حجمه؟ قرار غريب بعض الشيء.

النهاردة عندنا أربع لقاءات بترول أسيوط ومودرن سبورت الساعة 5، وده ماتش مهم جدا جدا. مودرن سبورت في المركز الخامس 7 نقاط، عايز يوصل لنقطة رقم 10 في الجولة الخامسة قبل التوقف، وبترول أسيوط في المركز 19 نقطتين فقط، عاوز يكسب يوصل لخمس نقاط ويبعد عن المراكز الصعبة من بدري. اللقاء التاني اللي هيكون في نفس التوقيت دجلة والمقاولين. دجلة في المركز 11 5 نقاط من 4 مباريات، عايز يرفع رصيده ل8 نقاط ويكون موجود ويقفز للمركز السادس او الخامس وينتظر باقي اللقاءات. اما المقاولين العرب في المركز 13 4 نقاط وايضا عينه على الفوز. اخر لقاءين هنتكلم عنهم لوحدهم عشان دول لقاءات قوية جدا، لقاء مصري والاتحاد لقاء قوي جدا جدا جدا، ولقاء الاهلي وبيوت الاسمدة هنتكلم عنهم.

موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه إيه؟ يعني حتى لو أنت خلصت دراسة وما عندكش أولاد في سن دراسة، أو حتى شغال مدرس أو دكتور، فبرضه هتعاني من السيزن ده، لأن الدنيا هتتزحم شوية. بس ما تقلقش، أنرجي هتسليك طول الطريق.

المصري والاتحاد كل فريق فيهم عينه على الفوز قبل التوقف. الاتحاد في المركز السادس 7 نقاط، يقول لك انا اكسب وصل 10 نقط ابقى على الاقل موجود، لو مش في مربع لو ما حدش تعثر اكون موجود في المركز الخامس. طيب الناحيه الثانيه المصري اللي في مركز صعب في المركز التاسع بعد 4 لقاءات 2 فوز و2 هزيمة. المصري كابتن احمد سامي عاوز يبحث عن انتصاره الاول بعد الهزيمه في اللقاء الماضي، بيبحث عن انتصاره الاول، عاوز يكسب، بيقول انا جيت عشان اكسب وغير الاداء، مش جاي بعد كابتن عماد النحاس عشان تكون نتائج سلبيه. اللقاء جماهيري بحت، هنستمتع بيه واتمنى يكون لقاء مفتوح من الفريقين. اما اللقاء المنتظر الاهلي ابو قير للاسمده، الاهلي في المركز الرابع ب10 نقاط، عاوز يعدي التعثر اللي حصل مع مقاولين. يعني الاهلي عارف ان اللقاء مش هيكون سهل، بس هو عايز يسهله على نفسه. الاهلي لو بدا اللقاء جاب جون من بدري هيسهل اللقاء على نفسه، لكن لو فضل في حاله تعادل او استقبل هدف في الاول هيصعب اللقاء على نفسه زي لقاء المقاولين. الاهلي لو تعثر للتاني لقاء على التوالي هيكون صعب جدا جدا على الحسين عموتة وعلى النادي الاهلي. كبير الاسمده في مركز صعب، مركز ال 17 3 نقاط فوز و3 هزائم. كابتن مجدي عبد العاطي ورفاقه يبحثوا عن انطلاقه جديده.

خليني اقول لك برضو ابرز اللقاءات اللي اتلعبت امبارح قبل ما نخش على ابرز التفاصيل والاخبار. امبارح اتلعب في الدوري الانجليزي ليدز ونيوكاسل، وليدز كسب 4-1. كمان في الدوري الايطالي كومو وبارما وتورينو وروما، كومو كسب 2-1، روما كسب 2-0. انتر وأودينيزي، وانتر عمل نتيجه كبيره 5-3. دوري ابطال اسيا اليت النخبه تلعب لقاءات مهمه، ابرزها شباب الاهلي وتراكور، وشباب الاهلي كسب 1-0. الشمال والاتحاد تعادل ايجابي 1-1، واهلي جده وبختاركو 1-1 نتيجه ايجابيه. الاستقلال والسد القطري 3-0 الاستقلال. وايضا اليوم في بعض اللقاءات في دوري ابطال اسيا اليت ابرزها هتلاقي لقاء العين والنصر الساعة 7 مساء، والهلال والغرافة الساعة 10:15. دي لقاءات مميزة بكل تأكيد. أما في كاس كاراباو النهاردة عندنا وستهام وفولهام الساعة 10:15، ليفربول وتوتنهام الساعة 10:00، ودي لقاءات مميزة. إبسويتش تاون وأرسنال الساعة 10 مساء.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 إيميل sales@novo-eg.com

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

لعنة الإصابات السنة دي يعني مشياها مع النادي الأهلي بشكل كبير عندي. يعني عمل فريق جيد، بدأ يخش في الفورمة على طول قبل الموسم بالعمري صليبي، لعيب يجتهد ويظهر بشكل كبير، صليبي الجزار ياسر إبراهيم يرجع يخش فورمة يجيب هدف يبدأ يتألق، إصابة قوية بجزع في الرباط الداخلي وتمزق بالرباط الخارجي للكاحل. الأهلي يعني حتى الآن ما أعلنش مدة غياب اللاعب، اللاعب مش هيكون موجود كمان في معسكر منتخب مصر. في الإصابات تضرب النادي الأهلي بشكل كبير جدا، ودي من الحاجات اللي عاملة قلق وأرق كده لحسين عموتة. كل ما يوجد ضلته في لاعب يجيله إصابة، ربنا يشفي الجميع ويبعد الإصابات عن جميع اللعيبة.

نادي الزمالك اللعيبه بلغت كباتن الفريق ان لازم الفلوس بتاعتهم تيجي، فلوس المتاخره، والكلام على مهله كانت 16/9، بعد كده قالوا طبعا احنا هنزود المهله لحد ماتش القمه. اللعيبه قالت قبل ماتش القمه محتاجين الفلوس تكون معانا علشان هيبدا اللعيبه تصعد الموضوع، وبدا انديه ايضا تشتكي الزمالك علشان فلوس متاخره زي فاركو في بقيه فلوس عمرو ناصر واحمد شريف متاخره، فبدا يقدم شكوى في نادي الزمالك. اموال ضخمه جدا ديون على الزمالك، الله يكون في عون مجلس اداره نادي الزمالك. وقتي خلص مع حضراتكم النهارده، اشوفكم على الف خير في حلقه جايه كتير بكره. سلام.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU. تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هسمعك أغاني من زمن فات.
3: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
2: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
4: البرنامج اللي جاي قول يا كبير مع صبري زكي

0: المزيكا لعبتها.
1: جديد عبد الباسط حمودة على انرجي اوتفيت.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: Guess I'm

0: بكل صبري واللي يصبر ويهون.
1: دلوقتي قول يا كبير مع صبري زكي.
2: يا مساء الفل، يا مساء روان الوسط الجميل على كل بيسمعوا انرجي 92.1 المزيكا لعبتا. انتوا بتسمعوا لي كبير مع صبري زكي ومساء الجميل لطيف على كل بيسمعوا. ربنا ينكد علينا كده على الناس باذن الله، ناجلا او عاجلا قولوا امين. 92.100 هو رقم رسائلنا، و38 357 178 هي ارقام تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفوناتكم الظريفه اللطيفه ودمها خفيف. وربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفه ولطيفه ودمها خف على قلوبكم باذن واحد احد. ولكن قبل ان ابدا قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله إن آجلا أو عاجلا قولوا أمين. اعلى بالمزيكا يا نجم المكسر،
3: قول يا كبير.

على 92% مستنيين كل رسائلكم وكل طلباتكم الاغاني وارقام حظكم عشان اشغل لكم اغاني حظكم. مستنيين كل اللي انتوا عايزين تسمعوه على البلاي ليست ابعتوه لنا واحنا في الانتظار على 92%.

اللي بيسمعونا بالابلكيشن مساء الفل عليكم, واللي بيسمعونا كمان من النالسات مساء الفل عليكم من مطابقكم, مساء الفل عليكم من كافيهاتكم, مساء الفل على كل اللي بيسمعونا 92.1 اللي بيجيبوا الولاد دلوقتي واللي رايحين يجيبوا الولاد دلوقتي من المدارس, مساء الفل عليكم كمان, ويا رب ان شاء الله نعمل حلقه سعيده على الجميع. بعتوا لنا كل رسائلكم على 92 100.

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. اكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1. Friday Hits مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوا الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اليس الترا ليد. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: قالت شو؟ قلت مش وقته.

0: عدنا إليكم مرة أخرى. نبتدي دلوقتي مع أول إفيه من إفيهات التلات. وأول إفيه ده بقى تحديدا يعني أعتقد إن يعني الفنان اللي في الإفيه مش هيبقى خفي على حد. هو في مناسبة تتعلق به عايزين نتكلم فيها, بس خلونا نسمع الأول الإفيه وتقولوا لي اسم العمل الفني إيه, وأنا هرجع لكم هتكلم عنه أو عن حياته في إيه بالظبط.
1: النبي لاخدك يوم الجمعة وديك جنينة الحيوانات, بس وعكوني بتتوحمي يا ولية ويطلع ابنك شبه القرود اللي هناك
2: برضو. ما تبقاش غريبة, يبقى جه شبه أبوه.
0: يا ترى سمعتوا الفنان اللي انا هتكلم عنه مش موجود في الإفيه, بس هو بطل الفيلم ده. نسمعه تاني.
1: النبي لاخدك يوم الجمعة وديك جنينة الحيوانات, بس وعكوني بتتوحمي يا ولية ويطلع ابنك شبه القرود اللي هناك
2: برضو. ما تبقاش غريبة, يبقى جه شبه أبوه.
0: بعتولنا الإجابة على 92% من اللي قال الإفيه واسم العمل الفني إيه وبطل الفيلم. النهاردة هنتكلم عنه شوية لأن ذكراه بتوافق تاريخ النهاردة.

0: بما ان كل اللي جاوبوا فشلوا ان هم يقولوا الإجابة الصح، خلوني بقى اديكوا هنت كده عن الفيلم. الفيلم ده قصته عن عميلين سريين، ما تاخدوش الكلام يعني بجد قوي، بس هما عميلين سريين انخرطوا في وسط عالم الصيادين، وتحديدا كبير الصيادين راحوا يعملوا عنده كصيادين علشان يكشفوا قضية مخدرات كبيرة جدا جدا جدا جدا، وسط بقى مسخرة من اول الفيلم لاخر الفيلم. ولكن هما كانوا عملاء سريين، كانوا ضباط في البوليس، ولكن كانوا متنكرين في شكل صيادين، وانخرطوا وسط يعني الصيادين من خلال معرفتهم بشيخ الصيادين اللي يبع لهم مركب مشهورة جدا جدا، وهي نورماندي 2. يا ترى اسم الفيلم ايه؟ بعتولنا على 92100، لان عندنا حدث وهو ذكرى بطل الفيلم ده اللي عايزين نتكلم عنه في لينك الواحد ان شاء الله. بعتولنا على 92100 اسم الفيلم ايه بعد ما تسمعوا الافي.
1: النبي لاخدك يوم الجمعة وديك جنينة الحيوانات، بس اوعى تكوني بتتوحمي يا ولية ويطلع ابنك شبه القرود اللي هناك.
2: برضو ما تبقاش غريبة، يبقى جه شبه ابوه.

0: عدنا إليكم مرة أخرى معنا الأستاذ محمد طنطاوي على التليفون. ألو
1: يا كبير
0: مساء الفل، أخبارك إيه؟
1: الحمد لله تمام، أنت الأخبار؟
0: كله زي الفل؟
1: كله زي الفل يا كبير.
0: أنت في الشارع بتشتغل ولا رايح تجيب حد من المدرسة ولا إيه الموضوع؟
1: لا بسير.
0: بتشتغل؟
1: أه.
0: طيب الله يقويك يا حبيبي، قول لي بقى اسم الفيلم إيه؟
1: ابن حميد.
0: ابن حميد وبطولة مين؟
1: الرحمن الرحيم الكبير
0: رمزي،
1: احمد رمزي بالظبط كده. وتعالى فتشني فتش.
0: الله ينور عليك. والنهارده ذكرى النجم الكبير اسماعيل ياسين، وهنتكلم عنه في اللينك اللي جاي ان شاء الله.
1: الله يرحمه
0: ويغفر له يا رب، اللهم امين. شاكرين جدا جدا يا محمد، نورتنا حبيبي.
1: شكرا لك، سمعت صوتك كبير
0: حبيبي، ده شرف ليا، ربنا يخليك
1: حبيبي.
0: مع ألف سلام. مع السلام. الفيلم هو ابن حميد وبطولة النجم الكبير إسماعيل ياسين والفنان الكبير والنجم الكبير أحمد رمزي والفنان عبد الفتاح القصري، وطبعا كلهم الله يرحمهم يعني. فنانة هند رستم، الفنانة زينات صدقي، ومجموعة كبيرة جدا جدا من النجوم، من ضمنهم الفنانة نيلي مظلوم اللي هي والدة ديمس روسوس النجم العالمي الكبير. والنهاردة ذكرى وفاة النجم الكبير، ذكرى وفاته أو ذكرى ميلاده، خلوني أتأكد، ذكرى ميلاد النجم الكبير إسماعيل ياسين سنة 1912، 15 سبتمبر كان ميلاد النجم الكبير، نجم الكوميديا العالمي إسماعيل ياسين. ليه العالمي؟ لأن إسماعيل ياسين والحقيقة والزعيم عادل إمام هما جواز السفر المصري لكل الوطن العربي وكل الناطقين باللغة العربية وما عاد اللغة العربية. خلينا نعمل اللينك اللي جاي لنجمنا الكبير إسماعيل ياسين.

0: زي ما قلت لكم في اللينك الجاي ذكرى النجم الكبير اسماعيل ياسين النهارده ذكرى ميلاده، واتولد في 15 سبتمبر 1912 في مدينه السويس. اعتقد ان تفاصيل حكايه اسماعيل ياسين العاديه باغلب الناس اللي عارفين اسمه يعرفوها من مسلسل ابو ضحكه جنان اللي قدمه النجم الكبير اشرف عبد الباقي. فاعتقد اللي تابع المسلسل يعرف كويس القصة كاملة اللي بدأت بشكل درامي كبير جدا وانتهت بشكل درامي كبير جدا. بدأت طبعا مع معاناة كتيرة حصلت له في البيت، انه كان عايز يشتغل في الفن وتركه البيت اهله و يعني واقتباس بعض المبلغ من جدته، وبعد كده نزوله للقاهرة وبهدلته في الأول اللي استمرت فترة طويلة، وبعدين المونولوجات ثم الأفلام ثم نجم أسطوري، يعني أفلامه ناجحة جدا جدا جدا، ويعني عنده أعمال كتيرة وكبيرة كلها بتنجح لسنوات طويلة جدا جدا ثم الانحصار والانكسار وحاجات بالشكل ده. أنا بس عايز أقول كم معلومة يمكن ما تكونش عند البعض. مثلا كلنا جينا في فترة من الفترات كده في أول الألفينات، ولما بدأ بقى جيل النجم محمد السقا والفنان محمد هنيدي وإلى آخره، نتكلم عن مصطلح اسمه السينما النظيفة، إن بقى الفنانين اللي بيمنعوا القبولات ومش عارف إيه وحاجات كده. إسماعيل ياسين كان أول واحد عمل المصطلح ده، كان بيشترط في كل أفلامه، وكان في ناس بتتهموا الفنان يوسف الشريف برضو إن هو ما بيقول إن ممنوع القبولات في أفلام. إسماعيل ياسين أول واحد اشترط في السينما المصرية ده في العقد بتاعه إنه مش هيبوس البطل، وكان بيحطها بدون أي نوع من التفسير ولا التبرير. يعني هو مراته كان بتغير عليه جدا، وده كان يعني موضوع معروف جدا في وسط الفن، لدرجة إنه هو ما بين المشاكل كان بيروح البيت يتغدى ويرجع تاني. فهو كان في يعني حالة ضبط ورابط كبير، هو كان بيحب أسرته جدا وبيحب ابنه الفنان برضو ياسين إسماعيل ياسين جدا جدا جدا، وعمل له يعني احتفالات كتيرة جدا بعيد ميلاده في الفترة اللي كان فيها ازدهار كبير. ثم بعد التأميم حصلت مشاكل مالية كبيرة أدت أنه هو يروح لبنان ويرجع يعمل مونولوجات ويعمل أفلام يمكن مش بالمستوى بتاعه ده بجانب كبر السن. ولكن لو بصينا لسنه الفنان اسماعيل ياسين مات في عام 59 سنة، ما كانش كبير يعني للدرجة اللي تخد ده، في ناس لغاية دلوقتي بتعمل طلب الجامعة يعني هم عنده 59 سنة. المهم انه في فترة من الفترات، واسماعيل ياسين كان اهم حاجة في حياته هي المسرح، فكان بيعمل مسرح كتير جدا وسجل كل المسرحيات دي، المسرح التلفزيون مسرحيات كتير جدا. المسرحيات دي ما فضلش منها غير فصل واحد من مسرحية واحدة بس، باقي المسرحيات حصل فيها ايه؟ اتسجل عليها ماتشات كورة، وده حاجة يعني في منتهى الهزل وفي منتهى العجب. ولما اتقالت يعني مش عارف بصراحة يعني اللي قال التصريح ده قاله وطلعت من بقه ازاي، مش قادر افهم يعني ان مسرحيات واحد زي اسماعيل ياسين بهذا الكم من العطاء، وعنده مسرحيات كتير جدا وسجلها كلها لمسرح التلفزيون كلها تتمسح، ما يفضلش غير فصل واحد من مسرحية واحدة، لان تسجل على المسرحيات ماتشات كورة. فحاجة يعني في منتهى أقول إيه بقى، يلا ربنا ينكد على بينكد على الناس بإذن الله ناجلنا وعجلنا نقوله أمين. عشان نفك الموضوع تعالوا نسمع إفيه جديد من إفيهات التلات، ونطلع بعد الإعلانات نرجع نعرف منكم مين اللي قال إفيه واسم العمل الفني إيه.
1: واحد راح سأل حكيم قال له كيف عايش حياة سعيدة مع مرضي، خبر الحكيم قال له إيه؟
2: قال له إيه؟
1: قال له أنا مش حكيم، أنا هشام عباس.
2: حلو متعوب عليه. انا فكرت هرد اقول له الحاج عليه الحاج هو اللي يطلع حكيم حقيقي.
1: لا وفين المعته؟
0: مين اللي قال في اظن في لطيف ويطري الاجواء شويه على 92 100، يبعتوا لنا مين اللي قال في واسم العمل الفني ايه، وان شاء الله بعد الاغنيه والاعلانات رجع لكم.

انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: عشان ما ننساش حبايبنا على 92100 سلم عليهم كلهم. مساء الفل على رقم اخره 16, مساء الفل على رقم اخره 45, مساء الفل على مروه شريف, مساء الفل على وحيد, ومساء الفل على جومانا, ورقم اخره 74, ورقم اخره 304, ورقم اخره 87, واحمد السعدي, ومحمد طنطاوي كمان على التليفون, ورقم اخره 601, وكمان رقم اخره 55, واميره. مساء الفل عليكم جميعا, يا رب تكونوا مبسوطين من حلقه النهارده. هنسمع الافيه, بس انا في حد بعت لي اسمه محمود بعد بيقول لي فكرني. طب هفتكرك من خطك يا محمود, فكرني, فكرني يا محمود, ما تبقاش قاسي كده يا, فكرني, فكرني بحاجه وانا افتكر على طول ان شاء الله. ابعتوا لنا على 92100 من اللي قال الافيه واسم العمل الفني ايه, تعالوا نسمع الافيه.
2: واحد راح سأل حكيم, قال له كيف عيش حياة سعيدة مع مرضي؟ خبر الحكيم قال له ايه؟
3: قال له ايه؟
2: قال له انا مش حكيم, انا هشام عباس.
3: حلو, ما تعوم عليه. انا فكرت هرد يقول له الحاج عليه الحاج, هو لقيت حكيم حقيقي.
4: لا, وفين البعثة؟

0: معانا جومانا عشان تجاوبنا على الإفيه اللي فات. يا جومانا الو.
1: حضرتك
0: عامله ايه؟ كله تمام؟
1: تمام الحمد لله.
0: جومانا انت مش في المدرسه ليه يا جومانا؟
1: لا انا ثالثه جامعه لسه معايا
0: الاسبوع الجاي. اوبا ما عادش صوتك اصغر من كده بس كويس. لسه هتخش الاسبوع الجاي صح؟
1: اه
0: يا رب توفيق ان شاء الله.
1: من حد تحتفل بنا زي المدارس.
0: يا سلام انا منتظر بس يجي الحد وهدغدغ لكم الدنيا.
1: ميرسي جدا.
0: ماشي قولي لي ايه اسم الافيه بقى؟ مين اللي قال افيه واسم العمل الفني؟
1: كبير والفنانين احمد مكي وحسين صلاح.
0: صح جدا. صح صح صح. يا سلام يا سلام. في حد من صحابك او صاحباتك بيقلش كده زي حاتم صلاح دايما؟
1: انا صاحبتي معايا في الجامعه.
0: معاكي في الجامعه؟ بتستحمليها ولا بتعملي معاها ايه لما تقلش كده؟
1: بنحاول نستحملها عشان احنا صحاب بنحب بعض وكده. بس
0: المشكله عشان خاطر صاحبتك كانت بتحاولي تبلعي لها يعني.
1: بعد دي جابت عايزين نضربها بس ما ينفعش للاسف.
0: ربنا يخليكم لبعض وان شاء الله عند راسي سعيد. اول بس لما تخش الجامعه وانت رايحه في الطريق كده قولي لي على طول ان شاء الله.
1: ماشي تمام
0: ان شاء الله. يا جمال نورتينا حبيبتي مع الف سلامه. يلا نسمع اغنيه وبعد راس الساعه نرجع لكم عشان نكمل حلقتنا باذن الله.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: اهلا بكم في الساعة الثانية من اوليا كبير على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. والنهارده يوم الافيهات في افيهات الثلاث, وهنكمل مع بعض افيهات. بس بصراحة عايز اعلق على حاجة عظيمة في الحقيقة جدا, وهي رد الفعل السريع جدا لوزارة الداخلية على البوستات اللي بتنزل على السوشيال ميديا, والناس اللي بتستغيث بوزارة الداخلية على صفحة السوشيال ميديا. الحاجات بقت يعني عجيبة, يعني سرعة الاستجابة بقت سريعة جدا, فما شاء الله ده حاجة بجد لابد من الإشادة منها أو بيها, يعني حاجة عظيمة جدا جدا, وأتمنى أنها تبقى على كل المستويات إن شاء الله, سواء في الشارع من غير السوشيال ميديا للشريحة اللي ما بتقدرش توصل للسوشيال ميديا, أو يعني الشريحة الغالبية اللي يعني بيمنشنوا صفحة وزارة الداخلية. واتمنى ان الناس تاخد الموضوع بشكل جاد, يعني مش اي حد عنده اي حاجة او بيستعبط او بيهزر او غيره يعمل كده. اتمنى ان احنا ناخد الموضوع بشكل جاد, لان الحقيقة الاستجابة دي استجابة عظيمة جدا. امبارح كان في خناقة ما بين الراكبة بسبب يعني خلاف ما انتوا عارفينه من على السوشيال ميديا, وسواء العربية سائق العربية صور الخلاف, فتقريبا قبل ما يخيط التيشيرت اللي اتقطع في الخناقة كانوا جماعة يعني عملوا شغلهم في حاجة في منتهى العظمة, وده على كل المستويات. ده المثال الاقتصادي يعني اللي انا بس شفته, ولكن على كل المستويات في الحقيقة شغل عظيم. اتمنى ان احنا نقدره باننا ما نستغلش الموضوع في حاجات تكون مش دون المستوى, يعني لما يكون فعلا انا محتاج صفحة وزارة الداخلية ان انا منشنها, امنشنها في حاجة تكون جادة, عشان برضو نحاول نعمل فلتريشن لوقت الوزارة بما ان الاستجابة المحترمة دي حصلة جدا جدا, فتحية كبيرة ليهم. نرجع تل الإفات وإفات التلات, يلا بينا نسمع الإف الجاي.
2: مصيبة يا جماعة.
3: ايه دكتور بصير عرف نحن ضيعنا الجهاز؟
2: ان شاء الله مستر رجع موضة.
3: ايه يا جدعان, ده ناس اتجننت ولا ايه؟
2: ما هو ده يا اما الهالوين يا اما دكتور بصير عامل عيد ميلاده في الجامعة.
3: ودول ايه دول؟ لا دول البنتين هم, ودي بنت.
1: اظن سهلة ولا ايه؟ على 92 مية مستني كل اجاباتكم, مين اللي قال فيه اسم العمل الفني ايه؟

0: يعني ومستنيين منكم اجاباتكم على 92 100. تعالوا نسمع اللي فيه مرتين مره دلوقتي، يلا بينا.
1: مصيبه يا جماعه.
2: ايه دكتور بصير عرف ان احنا ضيعنا الجهاز؟
1: ان شاء الله مستر رجع موضه.
3: ايه يا جدعان، ده ناس اتجننت ولا ايه؟
1: ما هو ده يا اما الهالوين يا اما دكتور بصير عامل عيد ميلاده في الجامعه.
3: ودول ايه دول؟ لا دول البنتين اهم، ودي بنت.
0: ده كان بداية الانطلاق للي بنسمعهم دول، مش هقول أي حاجة بقى، اللي انتم المفروض عارفينهم يعني. تمام، بعتوا لي الإجابة على 92 100 بعد ما تسمعوا الإفيه تاني.
1: مصيبة يا جماعة.
2: إيه دكتور بصير عرف إن احنا ضيعنا الجهاز؟
1: إن شاء الله مستر رجع موضة.
3: إيه يا جدعان، ده ناس اتجننت ولا إيه؟
1: ما هو ده يا إما الهالوين يا إما دكتور بصير عامل عيد ميلاده في الجامعة.
3: ودول إيه دول؟ لا دول البنتين أهم، ودي بنت.
4: جديد على انرجي معزين، ايه يرضيك؟

انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبة

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: لكم بعد الاعلانات ولسه مستنيين كل رسائلكم على 92100، مش اجابات بس على افهات الثلاث، ولكن كمان بلاي ليست. ابعتوا لنا بلاي ليست عايزين تسمعوها، احنا نشغلها لكم في الوقت اللي باقي من قول يا كبير. مساء الفل على رقم اخره 52، بنورك انت كمان منور، ورقم اخره 373، واحمد السعدي ومحمود تيتو. مساء الفل عليك يا محمود، مساء الفل على كل اللي بعتوا لنا. تعالوا نشغل الافيه مره كمان، واللينك اللي جاي يبقى معانا حد فيكم عشان يجاوبنا على مين اللي قال الافيه واسم العمل الفني ايه.
2: مصيبه يا جماعه.
3: ايه دكتور بصير عرف ان احنا ضيعنا الجهاز؟
2: الشغل مستر رجع موضه.
4: ايه يا جدعان، ده ناس اتجننت ولا ايه؟
2: ما هو ده يا اما الهالوين يا اما دكتور بصير عامل عيد ميلاده في الجامعه.
4: ودول ايه دول؟ لا دول البنتين اهم، ودي بنت.
1: مستني كل اجاباتكم على 92100، وهنرجع لكم بحد منكم ان شاء الله عشان يجاوبنا مين اللي فيه اسم العمل الفني ايه.

0: Rika, bleib bitte.
1: عايزين نسلم على أميرنا وليد ورقم آخره 52 ورقم آخره 73 وكمان أسماء اللي معنا دلوقتي على التليفون. يا أسماء ألو. أسماء
2: ألو. أيوة مساء الخير.

0: عاملة ايه؟ مساء الفل، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ إيه؟ الحمد لله الحمد لله كله تمام. يا ترى اسم الفيلم لله. ايه؟
1: نعم؟
0: اسم الفيلم ايه؟
1: سيدرا بقى اللي هتقول لك ايه؟
0: اسماء، عرفتك كده، انت كنت معانا من يومين صح؟
1: كنت مع حضرتك امبارح، كنت راحة
0: ودلوقتي
1: احنا مروحين ومعايا سيدرا هي معها تسمع تقول لحضرتك. ايه ده؟
2: مساء الخير.
0: مساء الفل، ازيك يا سيدرا؟ عاملة ايه؟
2: الحمد لله كويسة
0: الحمد لله. اسم الفيلم ايه بقى؟
2: سمير وشهير وبهير.
0: سمير وشهير وبهير، الله ينور عليك يا كلام. انت معقولة مش عارفة الفيلم ده؟ ماما بتغششك؟
1: لا عارفة، عارفة حلو جدا، بس هي بتتلخبط بس في الاسامي.
0: يعني يعتبر فيلم جديد.
1: هي بتحب قوي هشام ماجد اصلا وشيكو، بتابع كل حاجاتهم يعني.
0: ها المفروض يعني ولا ايه؟ يعني نجيب احدث من كده ايه والنبي قولي لي. المدرسة ظريفة معاكي والامور ماشية كويس يا سيدرا؟
2: ايوه يعني حلو.
0: ما هي ايوه يعني دي ما تطمنش.
1: لا لا حلو يا
0: في حاجة في حاجة مضايقاكي؟ في حد مضايقك؟ في اي حاجة من دي؟
2: لا لا كله تمام.
0: طيب لو اي حد ضايقك تقولي لي على الهوا على طول، انا بقول لك اهو. ماشي
2: اوكي.
0: ماشي اتفقنا. شكرا لك يا سيدرا، توصلوا بالف سلامه يا اسماء ان شاء الله.
2: ميرسي، شكرا.
0: الله يخليك، بقى الف سلامه. باي باي. مع السلامه. سمير وشهير وبهير كان انطلاق الثلاثي اللي يعني حاليا عاملين اعمال كتيره جميله جدا جدا، وهم هشام ماجد وشيكو ونجم احمد فهمي. طبعا دلوقتي بقى لهم اعمال منفصله وجميله جدا، وكلنا بنتابعهم على مستوى الدراما وعلى مستوى كمان الافلام السينمائيه. تعالوا نسمع اغنيه ونرجع لكم في جديد من افيهات الثالثه.

0: Musica da Batra.
1: السلام عليكم، معي في جديد من افيهات الثلاث. هيا بنا نستمع الى الافيه ونبعت من الافيه اسم العمل الفني ايه على 92 100.
2: احنا لازم نسيب بعض. تشربي ايه الاول؟
3: تشربي ايه الاول؟ هو في شرب بعد اللي انت بتقوله؟ اتفضل اطلب نص فرخه.
1: ايه الصوتين معروفين قوي بس العمل ده قديم شويه، يا ترى اسمه ايه؟ بعتوا لنا على 92 100. بعد اسمعوه تاني.
2: احنا لازم نسيب بعض. تشربي ايه الاول؟
3: تشربي ايه الاول؟ هو في شرب بعد اللي انت بتقوله؟ اتفضل اطلب نص فرخه.

0: هو الفيلم ده الفيلم الوحيد اللي مثلت فيه النجمة دي. تعرفينها طبعا كلكم بس مش عايز اقول الاسامي دلوقتي. تعالوا نسمع الافيه تاني.
1: احنا لازم نسيب بعض. تشربي ايه الاول؟
2: تشربي ايه الاول؟ هو في شرب بعد اللي انت بتقوله؟ اتفضل اطلب نص فرخه.
0: مثلت مسلسل بس انا بتكلم على السينما. هو الفيلم ده بس صح كده. على 92.100 مستني اعرف منكم مين اللي قال الافيه واسم العمل الفني ايه.
3: جديد عبد الباسط حمودة على انرجي اوتفيت.

0: نسلم على رقم اخر 52 ونسلم على ماريو وجدي واحمد السعدي ورقم اخره 82 وشوشتة. شوشتة بقيتي بتطبخي متاخر قوي يا شوشتة. وعمر عبد السلام مساء الفل عليك يا عمرو، معانا على التليفون ايه معتز. الو
1: الو،
0: ازيك يا ايه؟ عامله ايه؟
1: ازيك يا صبري؟ الاخبار
0: كله زي الفل؟
1: الحمد لله.
0: هل يا ترى كنت بتجيبي حد من المدرسه ولا عندك شغل ولا ايه بالظبط؟
1: لا راجع من الشغل، بس انا بشتغل في المدرسه
0: اصلا. طيب انت عندك الاطفال
1: لسه اللي ما دخلوش، هيدخلوا بكره.
0: طيب ربنا ان شاء الله يوفقهم باذن الله.
1: يا رب.
0: اصلا يلا الاجابه ايه؟
1: ميدو مشاكل.
0: ميدو مشاكل بطوله مين؟
1: شيرين واحمد حلمي.
0: مظبوط مظبوط مظبوط. يا سلام يا سلام. بتحب شيرين وهي بتمثل؟
1: عملت كام حاجه لذيذ، بس طبعا بحبها
0: في الغنى
1: اكتر.
0: طبعا هي في الغنى مفيش زيها اصلا. ربنا يا رب يكرمها كده ودايما تبقى معانا وبخير دايما باذن الله
1: يا رب
0: ان شاء الله. العام الدراسي عامل معاكي ايه؟ الدنيا ظريفه
1: لسه مش باين، ما انا عندي ثانويه عامه السنه دي فبدينها بدري شويه.
0: اي تعويتك. انت عندك ولادك ثانويه عامه ولا عندك في المدرسه؟
1: لا ولي.
0: ربنا يقويك، ربنا يقويك جدا جدا وان شاء الله تعدي على خير باذن الله.
1: يا رب يا رب ان شاء الله.
0: ان شاء الله. شاكرين جدا يا ايه ونورتينا، مع الف الف سلامة. مع السلامة. الفيلم هو ميدو مشاكل، اول بطولة للنجم احمد حلمي والبطولة الوحيدة في السينما للنجمة شيرين المغنية الرائعة، صوت مصر الاول واحساس مصر الاول، وحاجة يعني دايما كلنا بنحبها وبنفخر فيها وبنتمنى لها دايما السلامة والصحة والخير. تعالوا نسمع حاجة لشيرين ونرجع لكم بعد الإعلانات.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
0: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح، وبكل حرفنة أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1 المزيكا لعبتها. تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: خلصت حلقة النهاردة من قول يا كبير، وخلصت حلقات الأسبوع ده من قول يا كبير، وإن شاء الله يوم الخميس هبقى معكم في حلقة جديدة من آخرة صبري من 10 ل 12 بالليل، ويا رب يبقى أسبوع سعيد على الجميع. سيبها دايرة على انرجي 92.1 عشان تسمع برنامج الشعب انرجي مع وائل منصور ومنى عامر، وبعد سيبها دايرة مع زهرة رامي، وبإذن الله من 10 ل 12 بالليل يوم الخميس هبقى معكم في حلقة جديدة من آخرة صبري، ومن 2 ل 4 العصر من الحد للثلاث في حلقات جديدة من قول يا كبير. كان معكم من على المكسر نجم المكسر أحمد خالد، ومعكم من قدام الميكروفون صبري زكي. شكرا لي. Week.

0: يا مساء الفل ومساء الخير وهلا والله وكيف كنوا شو اخباركم ان شاء الله كل شيء تمام ولا بس يا جماعة الخير
1: حلقة جديدة ولذيذة من عيشها بأني جواء المنصور
0: ومن عامر
1: وويل ومن فكرة
0: والفكرة لا تموت.
1: النهاردة في أخبار في الأميز بقى كمان هنتكلم عنها في أخبار فنية
0: عندك خبر عن الأميز سمير غانم
1: يلا أغنية بسرعة مش هنتكلم يا جماعة أنا أسفة بسحب كل كلامي
0: أنا آسف ميتنج بسرعة طارق علشان نكمل الحلقة
1: تعديل إفهاد
0: بالظبط
2: جديد على انرجي فريد ترجع ايه

0: ممكن أغنية لأمل ماهر مصطفى؟ حاضر يا مصطفى من عينيا، بس أنا يعني ما توصلش على أمل ماهر في الأغاني اللي إيه اللي حطها لها. تفضلي يا منى.
1: نعم.
0: يعني ممكن تشاركينا في كمذيعة؟
1: لا أنا حابة أتفرج عليكم. أصل في مسابقة في اليابان عجبتني أوي وائل، بس أنا خفت أقول لك عليها تتريق عليا.
0: لا قولي والله.
1: نفسي كنت نفسي أقدم فيها أوي.
0: إيه؟
1: طوكيو بتستعد لاستضافة مسابقة اسمها يعني مش ماتريس، مش مرتبة، حاجة اسمها ماتريس بايك وول. مهم دي يوم 5 أكتوبر اللي جاي. دي الجائزة الكبرى فيها 2,200,000 ين، يعني 14,000 دولار تقريبا. لازم تعمل حاجة عشان تكسب: تنام 90 دقيقة متواصل، ومهما حصل ما تصحاش. ماشي. هما هيشاركوا فيها 20 شخص في كل جولة، هتبقى 3 جولات خلال اليوم. المشاركة مجانية. ماشي. الفوز مش هيبقى مجرد الشخص اللي ينام أسرع أو يفضل نايم لمدة أطول. كل متسابق هيلبس أجهزة مراقبة نوم، ويتم تقييم عمق وجودة النوم بتاعته وسرعة الاستغراق في الديب سليب بتاعته قد إيه. ماشي. تحت إشراف طبي لتحديد صاحب أعلى درجة نوم. ماشي. الفكرة بقى ان الاورجانيزرز او المنظمين مش هيسيبوا المتسابقين يناموا كده ويسيبوهم ويقفلوا عليهم النور والباب ويمشوا.
0: امال يعملوا ايه بقى؟
1: لا هيتعمدوا ازعاجهم وهم نايمين، هيبتدوا يعملوا لهم مؤثرات خارجية يشوفوا هيخرجوا من الديب سليب ده ولا لا، لان النوم ليه مواهب مختلفة. ماشي. فعندك مثلا في جوائز كمان تحت الجائزة الكبرى، في حاجة اسمها ديب سليب اوورد، ده صاحب اعمق نوم. سليب فليب اوورد، المتسابق اللي بياخد الوضعيه النوم اللافته للانتباه وما بيتحركش كتير.
0: نايس.
1: وهكذا. فانا قلت اقول لك على الخبر ده، ما اعرفش هنستفيد منه ايه، هم اصلا هيستفيدوا ايه ما اعرفش برضو.
0: الخبر ده بيكون عارفه يفتح عينك
1: على ايه،
0: انه انا بعمل ايه في برنامج مع منا دلوقتي. يعني
1: والله اصلا كنت جاي عايزه
0: يعني فتحتي حاجات عندي جوايا، فاهمه قصدي؟ بس حلو، يعني مفيش حاجه بتمشي من غير ما نستفيد
1: بس
0: بيها.
1: انا حاسه يا وائل والله اصلا عندي ديب سليب ده وما بصحاش برضه.
0: ما ينفعش تخشي المسابقه دي.
1: ليه يا وائل؟
0: هقول لك ليه. تعالي نحسبها بالورقه ولا
1: ده انا الالارم بيرن 5,000,000 مرة جنبي، العماره كلها بتصحى وانا لا.
0: الجائزه 14,000 دولار، اخصمي منها التاكسز اللي هتتاخد. ده لو فرضا خدتي المركز الاول هيبقى انا عندك 10,000 دولار. احسبي تذكره اليابان من هنا
1: اكيد اكيد هيطلعوني
0: طياره، مش بس بزنس او حتى فيرست كلاس، هتخشي لك في 500,000 بالاقامه با با با با با بكل حاجه، هتبقي انت دافعه فلوس.
1: شكرا يا وائل، احبطتني. شايفين يا جماعه كل ما باجي اقول له وائل فكره مبادره مشروع فكره عندي بيعمل فيها ايه، انا وريتكم عملي. شكرا يا وائل.
0: طيب ممكن تروحي تنامي بقى. ايه ده على فكرة صدفة، سكة السلامة أمل ماهر إلى اليابان.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
2: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
4: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
5: عاش، فضلك one last round.
4: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
6: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر. ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخلالة؟ اسمع بقى النعوم، ده فرق زيت. كاسترول سي آر بيتر بوماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي آر بيتر بوماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
7: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لأ؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
8: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
6: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى ادج لانه بيدي اقصى اداء. لو عربيتك جديدة يبقى ماجناتك لانه بيدي لك حماية مستمرة كل مرة تدور العربية. لو عربيتك عاملة كيلومترات عالية يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبرة اكتر من 125 سنة في 150 بلد دلوقتي في كل حتة في مصر. كاسترول، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.

0: البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
2: رجعنا تاني في عيشها بأنرجي.
3: أنا وائل منصور.
2: وأنا منى عامر.
1: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو. Every step is a statement.
2: أنا عايز ألعب أوتوبيس كومبلي.
3: بس تعالي نقول شوية أخبار الأول.
2: أنا جاي عايزة ألعب النهاردة الصراحة.
3: يعني أنت جاي عايزة تقبضي على لعب.
2: حاسة أن أنا مش عايزة أقول أخبار، عايزة ألعب.
3: أما الأميز، توزيع جوائز الأميز اللي هي لأفضل المسلسلات، أفضل المسلسلات

0: مسلسل اللي هو ويدوز باي اتفرجوا عليه من احلى المسلسلات في حياتي.
1: ونفس المسلسل واخد افضل اخراج وافضل ممثل مساعد وافضل ممثلة مساعدة
0: اللي عملت دور باتريشيا خدت الدور ده وهي كانت خطيره خاصه في ابسود 4.
1: في عايز اتفرج عليه.
0: لا لا لا بقول لك ايه رهيب. اما احسن ممثله فخدتها عن مسلسل بلوربس الممثله يعني اللي كانت في بريكنج باد وده عن مسلسل كوميدي برضو او ليميتد سيريز صح.
1: يعني هو رايح تحت جانر الدراما يعني.
0: مظبوط. عامه يعني امبارح الاميز انا ما اتفرجتش عليها ولا عمري هتفرج على الحاجات دي اصلا.
1: ليه؟
0: علشان خلاص فكره انه ان انا اشوف السليبرتيز على الريد كاربت ونمجد فيهم للدرجه دي وهم يعني انت عارفه الاحداث اللي حصلت في غزه واللي حصلت حوالينا في العالم انه أدوا للسليبرتيز أكتر من حجمهم بكتير والبلاتفورم اللي عندهم مش كلهم بيتكلموا خاصة لما صوت العالم كله بقى واحد دلوقتي. فبقيت أشوف الحاجات دي قشر ذهب ما بقيتش أشوفها زي زمان إنه حاجة بتلمع شايفها فلسو كله فلسو. فأه بحب المسلسلات وبحب أتفرج عليها بس مش هأكستند اهتمامي إن أنا
1: للسليبرتيز نفسهم
0: ومين لابس إيه وعلى البتاع ده يعني.
1: سريعا المسلسلات زي ما كان وائل بيقولوا ويدوز باي أخد 8 جوائز, باد بونيز أبل ميوزك سوبر بول هاف تايم شو 7 جوائز, تريترز
0: طبعا ألان كومينج خد أحسن دي بقى حتتي بقى
1: اتفضل.
0: ألان كومينج خد أحسن هوست ودي مش أول مرة ياخدها وذا تريترز خد 7 جوائز على ما أعتقد
1: 6 جوائز
0: وأوتستاندينج رياليتي شو كومبيتيشن شو مع أنه معمول عنه فورمات كتير بس اللي كان معاه في نفس الكاتيجوري كان عمالقة. أول حاجة جيف بروبز بتاع سيرفايفر كان معاه كمان كريستن بتاع التوب شيف وكان معاه ناس كتيرة جدا عمالقة بس هو للسنة التانية أخذ الجائزة دي. جماعة إذا بتحبوا تلفزيون الواقع والمسابقات اتفرجوا على The Traitors.
1: نروح بقى من الأميز والمسلسلات والحاجات دي لإيه بقى؟ لا لحاجات عادية للي هو يومنا العادي. يومك حصل فيه النهاردة إيه؟
0: يومك حصل
1: هايلايت يومك النهاردة يومك كان عامل إزاي بجد
0: وتعالوا نشوف أبو ليله كان عامل إزاي. أغنية جديدة الليل وآخره
2: جديد على إنرجي أبو وحنين الليل وآخره.

0: دراسة اتعملت زي إحصائية كده اتعملت وأنا مش مقتنعة بيها خالص, بس أنا هقولها لك.
1: حلو,
0: ليش أحب الحاجات دي جدا.
1: وأنا كمان.
0: قال لك إيه بقى, في شركة يعني في الغرب في أمريكا عملت دراسة على 2500 شخص من الشباب. هي كانوا بيتكلموا على نمط فرجة الشباب على الماتشات.
1: أوكي. حلو.
0: فقال لك إيه بقى, قال لك إنه متابعة الرياضة بتتغير, وإن ملخصات الناس بقت بتبص, أو الشباب الأصغر بقوا بيبصوا على ملخصات المباريات والكليبس, هي اللي بقت تاخد مكان مشاهدة المباراة كاملة. الدراسة اللي عملوها طلعت إن 47% من الشباب من سن 18-24 قالوا إن الهايلايتس بدأت تحل محل إن أنا أتفرج على الماتش كامل. والنسبة بتوصل 51% عند الفئة من 25 سنة ل 34 سنة, مقابل 38% بشكل عام. والاتجاه ده مش معناه إن هم فقدوا اهتمامهم بالرياضة, بس هم بقوا بيدوروا على الطريقة الأسرع عشان يشوفوا اللي حصل, خصوصا مع انتشار الستريمينج وتوزيع المباريات على منصات مختلفة. فعندك 58% من 18-24 سنة نفس يعني قالوا انه غالبا بيتابعوا الابديتس بس, الهايلايتس الحاجات دي يعني. ف انا مش مقتنعه بالموضوع ده, انا الدراسه دي مش داخله دماغي.
1: بصي انا مقتنع نوعا ما لسبب حاجه. ده بيقع تحت حاجه اسمها الاوفر كونسامبشن. ان احنا دلوقتي بقينا جيل بمستهلكين, مش مستهلكين عاديين, مستهلكين بشكل مخيف. انه
0: سوري, شركة بريطانية مش أمريكية, عشان أنا قلت أمريكية, هي بريطانية. متخصصة في توفير منصات تجميع الاشتراكات الرقمية والحاجات دي, فكانوا بيعملوا سيرفي ده عشان بيعملوا سيرفي عشان المنصات.
1: أوكي.
0: أنا مقتنع بالقصة دي مع الأفلام, مع المسلسلات, زي ما احنا كنا بنتكلم انه يبقى يوزر موبايل يوزر فريندلي, انه انا اتفرج على مسلسل واقدر امسك التليفون. بس ما بق الماتشات بالذات والناس محبين الكرة بالذات صعب قوي. هم
1: قابلي. لا بس انا بشوف يعني على
0: يشوفوا الهايلايتس بعد ما يشوفوا الماتش.
1: مش
0: مكان الماتش, معرفش هل السن الاصغر.
1: ممكن اقول لك حاجه, ممكن مثلا ماتش مصر والارجنتين ما حدش اتفرج عليه هايلايت.
0: طبعا.
1: بس يمكن انه زمان كان الواحد بيتفرج على الماتشات كلها, بس دلوقتي ممكن بيتفرج على الماتشات المهمه بالنسبه له والباقي يشوف هايلايتس. يمكن دي كانت سيرفي, لانه اللي بيحب الكوره عمره ما يتخلى عن يتفرج حتى لو على الاقل اضعف الايمان ماتش مهم بالنسبه له. هيلعب فيه اللاعب المفضل بتاعه او النادي المفضل بتاعه. فممكن دي ان هو منا هتشوف الماتشين اللي هي شايفاهم اهم حاجه في الدوري ده, والباقي ممكن تشوفه تحليلات, مش شرط اتفرج على كل الماتشات. فاهم قصدي؟ يمكن
0: بس الدراسة او الاحصائية اللي عملوها ما قالتش كده. انا بحس انه 18-24 ما عرفش 18-19 ايه بصراحة, بس يعني من بعد 24 سنة او 25 سنة لا, بحس ان هم عايزين يقعدوا يتفرجوا. هو في متعة الفرجة على الماتش, مش متعة الهايلايتس. في متعة الجوين دي حاجة, في متعة انك ان فريقك يهدف حاجة, بس في متعة الفرجة نفسها.
1: عارفة تفكرني بايه؟ فكرني بحاجة حكيمة جدا قريتها, ومش عايز ابقى عميق قوي لدرجة انه يقولوا ايه يا وائل العمق بتاعك ده, بس مرة حد عد على واحد راجل حكيم كبير في السن اللي هم بياخدوا منه الوزدم. فسأل الحكيم ده, قال له يا حكيم من هو اغنى الناس؟
0: قال له ايلون ماسك.
1: قال له ايلون ماسك.
0: كنت قاعد معك عند نفس الحكيم. هنسمع زياد زوزة
1: فليرتي.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: درجات الحرارة بتعلى، انا ملاحظه الموضوع ده
1: اعلى واعلى. لا ما تقوليش كده.
0: سريعا جدا يا جماعه، طبعا انتوا حاسين ان الجو حر، بس هي المحسوسه في القاهره بترتفع ل 38 درجه. في يعني ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحراره في اغلب الانحاء. عندك بكره، سيبك من النهارده، النهارده عدى خلاص. بكره في القاهره 16 سبتمبر العظمى 35، الصغرى 24، اسكندريه بكره العظمى 31 والصغرى 24. فهو الجو محرر النهارده وبكره شويه.
1: يعني اخرنا كام في الايام اللي جايه؟
0: يعني في الرينج اللي احنا فيه دلوقتي ده.
1: اوكي.
0: بقولك ايه، سمعت عن مصطلح كده اسمه الفود ديفورس، طلاق الاكل؟
1: لا ايه ده،
0: انا محتاجه اقفل تيك توك والله.
1: ايه ايه ايه طلاق الاكل ده؟
0: قالك في مصطلح لسه طالع كده يعني من فتره، انه حاجة اسمها طلاق الأكل، إنه الزوجين بيكونوا عايشين مع بعض في نفس البيت، ده بيأكل أكل وده بيأكل أكل تاني، ده بيأكل في معاد وده بيأكل في معاد تاني، فبقوش يتشاركوا فكرة إن إحنا قاعدين على ترابيزة واحدة، وان ميل، بناكل وبنتكلم. تكهنات بقى حصلت ما بعدها إنه الموضوع ده أدى إلى إنه يحصل انفصال شوية، لأنه فكرة أنت في حاجات كده كده كأسرة بتتجمع عليها، بتتجمع على الأكل، بتتجمع على تلفزيون واحد، عشان كده أنا مثلا بكره فكرة التلفزيون في كل أوضة. تتجمع في يوم معين، هو مثلا يوم الجمعة أو السبت أو الخميس أو أيا كان يومك الفاضي إيه. فدلوقتي بقى في ظاهرة إنه أصلا أنا عامل دايت، باكل هيلثي، أنت ما بتاكليش هيلثي، فأنا هعمل أكلي لوحدي، فأنا برجع للشغل متأخر، فأنا هاكل الساعة 10 بس أنت هتاكلي الساعة 5، أنا هاكل الساعة 4 بس أنت هتاكلي الساعة 8، أنت عاملة روتين معين في أكلك، أنا عايز أكل عادي.
1: وعلى فكرة دوت مش حاجة إنه تيك توك وما تيك توك، هو دي حاجة حقيقية ومشكلة حقيقية.
0: ده حقيقي، ده حقيقي.
1: إنه طالما في فتور في العلاقة أو العلاقة ما بين
0: هل بتأثر فعلا؟
1: هي مش كده، مش بتأثر طبعا، انه كل واحد ليه عالمه الخاص، انه كل واحد حلو، انه كل واحد ليه عالمه الخاص، بس بتكلم انه الناس بتقعد مع بعض لما يكونوا بياكلوا، لما يتفرجوا على فيلم مع بعض، لما طبعًا. بس الحاجات دي لما بتبعد كلها عن بعض، ما هو انت خلاص بقى انتوا عايشين تحت سقف واحد، حتى اذا كنتوا فاميلي، يعني مش شرط جوزوك وزوجه.
0: طب انا عايز اسال الناس اللي سمعنا دلوقتي حاجه، الناس اللي متجوزين بقى، مش مخلفين، متجوزين مخلفين، ان كان ماشي، ايه الحاجه اللي بتجمعكوا يوميا، انت وجوزك، انت ومراتك، حاجه اكتيفيتي، مثلا فيلم، وجبه، لازم تتمشوا مع بعض كل يوم، لازم مثلا تريكاب اليوم، تحكي له يوم، تحكي ايه الاكتيفيتي المشتركه او الحاجه المشتركه اللي بتعملوها فعلا، لو ايا كان بقى اكلتوا مع بعض ما اكلتوش مع بعض، دي شايله دي الحاجه اللي انتم مصرين عليها بشكل يومي او بشكل اسبوعي او بشكل شهري ايا كان.
1: ابعتوا لنا على 92100 رقم الاس ام اس، وخدي عندك دي.
0: ايه ده، بريتني سبيرز.

0: عاجبني جدا بلاي ليست وائل النهارده.
1: لا دي لسه اللي جايه، بس قولي اللي عايزه تقوليه.
0: 92100 رقم الاس ام اس لو عايز تكمل على الاغاني، ده اهم بالنسبه لي دلوقتي. ولكل الناس المتجوزين بقى لهم فتره، ايه النشاط او الاكتيفيتي المشتركه اللي انتوا بتصروا انكم تعملوها بشكل دوري، اسبوعي بقى، شهري، يومي، فرجه على تلفزيون،
1: علشان تفضلوا قريبين من بعض وما يبقاش في فتور؟ ابعتوا لنا على 92100 رقم الاس ام اس، والاغنيه اللي جايه

0: عايشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من نايمر
0: وأنا وائل منصور.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
0: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: زي الفل.
1: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
2: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر. ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخلالة؟ اسمع بقى النعومة، ده فرق زيت. كاسترول سي آر بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي آر بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
3: أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اليس الترا ليد

0: صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: رجعنا تاني فعيشها بانرجي.
0: انا وائل منصور
1: وانا من نعيمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
0: انا مبسوط بالبلاي ليست مبدئيا،
1: وانا جدا ممكن تكمل
0: نكمل كده.
1: بصوا يا جماعه، كنا كده كده بلاي ليست نوستالجيك، يعني انجلش شويه،
0: اواخر التسعينات،
1: اوائل الالفينات، اواخر التسعينات. وكنا بنتكلم على ايه للكوبلز المتجوزين، بعد ما اتكلمنا على فكره طلاق الاكل او ظاهره الفود ديفورس، او ان كل واحد بياكل لوحده. طب ايه الانشطه اللي ممكن تجمع الكوبلز بشكل يومي او اسبوعي؟ بص بقى، مارينا اسكندر قالت لك بنتفرج على حلقه من مسلسل كل يوم بعد ما الطفل ينام، وبنروح السينما كل اسبوع او اسبوعين من حين لاخر، برضو بنلعب مونوبولي ديل، وبنجرب سواء الاكلات الجديده اللي بطبخها في البيت او من بره، بس مش كتير عشان الكالوريز وكده. في رقم اخره 33 قالك اكتر حاجه بتجمعنا هي الخناق. في رقم اخره 778 قالك اكتر حاجه بتجمعنا ورقه الديون. مش شيت اصلا، ما بقتش ورقه، بقت اكسل شيت دلوقتي. انت لسه في الورق ولا ايه؟ ايه اكتر حاجه بتجمعك باسمها ايه، باكتيفيتي او بانشطه مشتركه بينك وبين شريك حياتك؟
0: الله الله، تعالوا نروح نسمع الاغنيه اللي جايه دي من الاغاني اللي يعني حتى كلامها
1: من الاغاني الكلاسيكيه.
0: اللبن المخفوق بتاعي احسن من بتاعك، فعلا ده احسن بجد. انت فاهمه؟ ما ميلك شيك برينجز اوت ذا فويس اوف ذا يارد. نروح نسمع. تفتكري ترجمي الاغاني الانجليزي العربي تحسي ايه؟ ملهاش معنى. تفتكري هم كده برضو؟
1: تفتكر؟ لا، بتهيالي ليها معنى.
0: يعني مثلا لما تيجي مثلا اغنيه الروبي مثلا بلاستيك، ان هم ما يعرفوش يعني مثلا انه حد بلاستيك يعني. في اغاني ايه عربي
1: لو الترجمه تبقى غريبه؟ فكروا معانا كده.
0: تعالي نأجل الموضوع ده عشان شكله هيبقى حاجه كده فن بس يعني. فتعالي نروح نسمع مامك شيك. ايوه كمان يا
1: تخيل يا وائل، واحنا كبار مثلا عندنا احفاد، فيقولك جده سمعني اغاني كنت اسمعها وانت صغير.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: ولاء بتقول الاكل هو الحاجه الوحيده اللي بنتفق فيها انا وجوزي حبيبي. حلو قوي مود بدايه الالفينات ده يا وائل، وبحبك قوي يا منى ويا يا الله يا ولاء، بنحبك يا ولاء.
2: ربنا يخليك يا ولاء والله.
1: في بلاي ليست يترفع لها قبعة حقيقي، دي مارينا بتقولك كده. لا بقول لك ايه، في اداء واشاده بالبلاي ليست.
2: لا لسه في اغاني تانية كتير، احنا ما بنعملش كده كتير، فحتى لو افورنا النهارده
1: اتس اوكي.
2: اتس اوكي
1: عادي.
2: لانه في حقبه كده لازم تطلع النهارده.
1: تخيل انه لو اوائل الالفينات دي، تخيل يومك هيبقى ماشي ازاي. يعني لو احنا عشنا يوم من 2002 مثلا،
2: من 2002
1: فانا هصحى الصبح، بدل ما انا مثلا بصحى احضر فطار ومش عارف ايه وبتاع واحضر حاجات للبيت وكده، فانا هصحى هيبقى الفطار هو اللي بيتحضر لي عشان انا نازله المدرسه.
2: ومش بس كده، هتكوني
1: يعني انا زي دلوقتي هبقى بتغدى في البيت بعد المدرسه، فاهم، وعندي درس.
2: حاجه كدا. شويه كده اللي انت قلتيه ده، يعني واحنا مش بنقول للناس الله على ايام زمان وحلاوتها، احنا بنقارن ان احنا وقعنا في، عارفه العصر ده عباره عن ايه؟ عصر الدوبامين، انا بسميه كده.
1: ايوه،
2: وصلنا لمرحله ان احنا حاجه اسمها اوفر كونسامشن، يعني استهلاك اوفر، بمعنى انك انت ما ينفعش تاكلي غير وانت بتتفرج على نتفليكس، ما ينفعش تمشي غير وانت بتسمعي بودكاست، ما ينفعش بتعملي حاجتين مع بعض، ما ينفعش انك انت تقعدي لوحدك تسمعي افكارك وتسمعي نفسك بتقول ايه. ما فيش حد قادر يبقى زهقان، خليك زهقان، بي بورد. لو انت بورد هتبتدي تسمع افكارك، وانت بتمشي هتجي لك افكار، زي ما انت بتستحمى كده يجي لك افكار، عارفه.
1: صح.
2: لدرجه انه حتى كمان الوقت الصغير اللي كنا بنتساب فيه لوحدنا قبل النوم دلوقتي اتعوض بالتيك توك ودوم سكرولينج، وتفضلي لغايه ساعة 4 الصبح منك قبل ما تنامي بتقولي اليومي حصل فيه ايه، انا زعلت مين، طب انا كنت صح هنا، طب بكره اسباير لبكره ايه اللي يحصل. اوفر كونسامشن بقى مخيف لدرجه ان احنا خايفين نقعد مع نفسنا نسمع افكارنا. مش عارف مين اللي قال لنا انه افكارنا دي بعبع، لو قعدتي زهقانه ايه اللي هيحصل، لو قعدتي كلتي مع عيلتك ايه اللي هيحصل، لو اتمشيتي من غير ما تحطي هاتفونز ايه اللي هيحصل. كل قراراتنا وكل الافكار اللي حصلت في البشريه جت من شخص زهقان، ومحدش يقول لي عكس او غير كده. بس انت دلوقتي بتشيس وبتلاحق الدوبامين، ماشي تجري ورا الدوبامين، وبقوا الاثنين بقوا يعملوا مسلسلات وافلام على نتفليكس تناسب اي شخص معاه تليفون عشان يبقى مركز في ده وده وما يفوتوش حاجه.
1: صح يا وائل.
2: اوفر كونسامشن، عايز تبقى انسان يعني ترجع تاني انسان، حاول تبقى زهقان. ابقى زهقان وقعد فكر مع نفسك وحاسب نفسك واعمل بلان، وهتبقى تعرف انك انت تحلل ده وتحلل دي. معرفش صح ولا لا،
1: انا بتفق معك جدا.
2: طب نرجع بقى للألفينات.
1: يا وائل،
2: جيني ان ا بوتل، كريستينا اجيليرا، كوم اون يا، ذس از كريستينا ان ذا هاوس.

0: عيش هذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
2: وانا وين منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط، المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
5: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى اتش لانه بيدي اقصى اداء. لو عربيتك جديده يبقى ماجنا تك لانه بيدي لك حمايه مستمره كل مره تدور العربيه. لو عربيتك عامله كيلومترات عاليه يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبره اكتر من 125 سنه في 150 بلد دلوقتي في كل حته في مصر. كاسترول، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558 081 134.

0: طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3-4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده
1: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
0: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
1: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
0: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
1: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
0: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
1: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
0: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
1: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
0: هي بقت كده.
2: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
1: وديجي كمان،
2: كل يوم خميس من 3 ل 4
1: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد. الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد عيار 21 6220 جنيه،
2: عيار 24 7154 جنيه،
1: سعر الجنيه 50496 جنيه،
2: سعر الأونصة 224364 جنيه.
1: الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي. للاستفسارات اتصلوا على 19215.
2: سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد. الذهب السويسري في مصر.
3: المزيكا لعبتها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: رجعنا تاني فعيشها بانرجي.
2: انا وائل منصور.
1: وانا من نعيمه.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
1: كنا بنتناقش في حاجه انا وائل دلوقتي
2: إيه
1: شويه
2: بقى.
1: بقى ايه بقى ايه اللي احنا كنا بنتكلم فيه؟
2: ما انا بقولك ايه بقى يعني نفتح الموضوع.
1: انه الشكل المظهر، مظهر الانسان ممكن يفتح له فرص.
2: ومش بنقولها انه ديت حاجه انك انت لازم تعملها، بس كنت لسه بقول لها
1: بنتساءل كده. عارف لما تقعد تتساءل
2: انه في ناس كتيره جدا، يعني هقول لك حاجه، بيخسوا وبيعملوا جيم وهو الاخر، مش انا نفسي، انا لما عملت ترانسفورميشن او انت حتى لما خسيتي وبتاع، بتلاقي انه في الفرص بتتفتح لك، او بتلاقي انه في فيفورتيزم ليكي بنوعا ما، الناس بتصبو اليكي، بتميل ناحيتك. فعمال اسال نفسي، هل الواحد ما هو صورته وشكله بتأثر على فرصه ولا لا؟
1: فرصه يعني مش بنتكلم بقى حب وجواز والكلام ده،
2: يعني مثلا
1: فرصه في الشغل، فرصه في الصداقة، فرصه
2: نص الممثلين ما كانش تلات ارباعهم لما جم يمثلوا، مثلوا ان هم كانوا بيعملوا اعلانات كان شكلهم حلو، يا اما موديل وقررت حد شافها

0: فتو يعني مثلا هقول لك حاجه اذا انت
1: ولا ويقولوها في الـ في الـ في الكواليفيكيشنز
0: طب يعني. انا عارف ان الموديل محتاجه تكون مثلا كده بس المدرسه مش محتاجه مثلا مثلا او الكير تيكر مثلا
1: بس المضيفه محتاجه ريسبشنست في اوتيل محتاجه
0: بس لو مثلا حد داخل بيقدم على وظيفه تمريض اتنين حد شكله عنده زي قبول او شكله حلو
1: مهندم
0: شكلهم مهندمين شكلهم فاهمه لانه ممكن الناس مثلا تفيفر ده على ده لانه ناس يقول لك في دفاعهم ايه تخيلي يقول لك ما هو الناس لما بيشوفوك مهندم وريحتك حلوه ومهتم بنفسك ده معناه ان انت شخص في الشغل بتعامل الشغل كده زي ما بتعامل نفسك اذا نفسك بتعاملها كده هتعامل الشغل بايه يعني الناس بتبص على ان الشخص اللي بيهتم بصحته بيهتم بمظهره وشكله ونظافته الشخصيه كمؤشر
1: طبعا
0: انه انه اكيد الشخص ده هيلثي برضو في الشغل هيلثي في تعامله مع التاسكس او التارجت اللي عنده وما لاخره بس حد مثلا ما يكونش مهتم بنفسه او غير مهندم وما لاخره مش هقول يعني هقول انه طب وبعدين فهل فعلا ده بيفتح لك فرص
1: ما انا عايز اعرف حاجه هل انت وانت ماشي في حياتك كده قابلت حاجه بالشكل ده اتفتح لك فرصه عشان كده او اتقفل معاك فرصه بسبب حاجه شبه كده ما هو انا عايز اعرف ما هو ممكن الموضوع يبقى ايجابي والموضوع يبقى سلبي ما هو مثلا حد بيشتغل حاجه فيري فيري فيري تكنيكال معلش هو اصلا فكره ان هو مهندم او مش مهندم لابس ايه المهم انه يبقى شاطر في الشغل المفروض فهل تم تقييمك على اساس حاجه اصلا مش مفروض تبقى من ضمن صفات شغلك او من ضمن المطلوب في شغلك
0: دي حقيقة يعني أنا في أعرف قصص وفي الإعلام عامة يعني لناس ممكن يكونوا ما خلاص بطلوا شغل علشان أنت مثلا تخنتي شوية
1: لا يا وائل يعني إيه يعني
0: والله العظيم
1: فيش حاجة اسمها كده
0: لا أنا كنت شغال في برنامج كده يعني برامج هوات اشتغلت فيها ما أنا اشتغلت كل حاجة اشتغلت Arabs Got Talent و X Factor و The Voice واشتغلت Arab Idol قبل ما يبقى اسمه Arab Idol فI know the industry يعني I know انه حتى كمان الشكل مهم والوزن الزايد مهم انت فاهمة قصدي بس ده في الاخر برضو بنحكم على
1: برضو إيه؟ حتة معينة جدا انا عايزة اعممها على الناس اللي جاية دلوقتي سايقة عالدائري وكوبري اكتوبر وراجعة من شغلها من اشغالها اللي هي لا تتطلب ده هل ده بيأثر ولا
0: شكرا
1: لا
0: شكرا شكرا اللي لا تتطلب ده هل بتفرق فعلا
1: 92 رقم الاسمس
0: حاسب
1: كايروكي
0: ايه
1: كايروكي
0: لا قوليها كمان
1: لا ما مش عايز تريق
0: جريب فروت كايروكي

0: Energy Team with 90.1
1: المزيكا لعبتها.
2: شكل رمضان السنة دي هيبقى فيه مسلسلات ضرب نار.
1: أحمد العوضي بقى
2: ماله
1: نازل بسلطان الديب.
2: أحمد العوضي نازل بمسلسل ومحمد رمضان نازل بمسلسل ومحمد رمضان نازل مع مين؟
1: مي عمر
2: اللي عملت فيلم مع مين؟ مع أحمد العوضي. أيوة. هيبقى في حرب دلوقتي، هتقول لي طب أنا مسلسلي أحسن، طب ما في ما بيننا عيش وملح مين نمبر وان؟ لا دي هتكون شكلها كده معركة
1: بس في الآخر هنتفرج على مسلسلات وننبسط.
2: وده اسمه عشماوي والتاني اسمه سلطان الديب.
1: سلطان الديب
2: بيشتغل بيبقى ايه فيه بقى؟ ملاكم برضه؟
1: لا ما مش ملاكم اكيد، لا هو ما قالش حاجة قوي، قال ان هو هيبقى اقوى مسلسل عملته.
2: ما انا شايف علي كلاي ده المسلسل اللي قبله. اوكي سوري
1: وهيبقى وبيقول كل سنة ببقى عايزة ابقى انجح من السنة اللي قبلها، زي ما عرب كانت تصدر 2024 بقى فهد البطل.
2: عشان كده قريت غلط، قلت أيوة. كلاي ده افتكرته مثلا ممكن يكون جزء تاني.
1: وايه بقى لما هم سالوه بقى أوكي. عن موضوع لجينة خليفة، علشان عارف مين لجينة خليفة اللي هي طلعت مع عمرو دياب في الميوزك فيديو بتاع
2: البنت اللي هي طلعت
1: البنات يا ولا
2: لولا البنات يا ولا لولا البنات
1: ايوه هي دي. فقال لك انا اول ما شفتها لفتتني، عندها كاريزما نجمه وموهوبه، واعتقد هيبقى اول خطواتها نحو النجوميه من خلال سلطان الديب.
2: هو بصراحه يعني انا حاسس ان هي بس ما اعرفش ربنا حاطط فيها قبول كده فيها قبول صح ولا لا؟
1: لذيذه.
2: مالك
1: ايوه لا
2: وشك مديني حاجه تانية.
1: لا لذيذه.
2: طيب
1: ما اعرفش في التمثيل هيبقى ايه، بس هي لذيذه.
2: هي ممثله
1: هي انا عارف ان هي كانت خريجه طب وبعد كده عملت موديلينج،
2: عملت كذا مسلسل استابليشت يعني، ما هياش مثلا
1: بجد؟
2: بتلعب كده لا بس مش لدرجه، هي مش منه شلبي بس بتعمل عملت ادوار.
1: بس هي كانت لذيذه بصراحه في الميوزك فيديو يعني
2: لغايه ما تعمل الدور ده منها تفضل متحفظه.
1: لا والله
2: لا
1: ليه
2: البودي لانجوج وشك بيقول كده
1: انطباعات. طب انا في الراديو
2: طب اقول لك حاجه انا بصراحه براهن عليها، لان هي فعلا شكل يعني شكلها عندها كاريزما وبتاع ده، بس هي في الانترفيوهات شفتها لسه مش ناضجه قوي انها تعمل انترفيوهات.
1: ما شفتش انترفيوز
2: يعني بتحسي صغر عمرها باين يعني اسمه ده. بس مسلسل عشماوي غادة عبد الرازق مش هتخشه.
1: ده اتكلمنا فيه، لان هي طلعت في الستوريز على انستغرام قالت لك انا داخله مسلسلين كذا وكذا
2: بالظبط. بس الفكره انه محمد رمضان كتب جمله غريبه جدا.
1: ايه بقى؟
2: كتب ما فيش امل الباب يفوت جمل، فالناس عملت كومنت قصدك على ايه
1: ايه ده؟ انا ما شفتهاش دي.
2: ما شفتهاش؟
1: انت بتلحق تشوف الحاجات دي امتى يا وائل؟
2: عادي في وقت فراغي يعني.
1: بقولك ايه،
2: على على على رغم العمق احب الحاجات دي.
1: ايوه انا عارفه ان انت تعشق الحاجات
2: يعني
1: الفنيه.
2: يعني هكلمك على ميتافيزيقا السينما، بس هكلمك برضو على ده. مين هيعمل ايه ومين بحب الحاجات دي.
1: في اللي اخر رقم 939 هو كتب النكنيم بتاعه كده، بيقول مساء الفل عليكم، لا انا بفكر ازاي اخرج من المفرمه اللي انا فيها من قلب زحمه التجمع. عمرو الوكيل بيقول مساء الجمال منا وائل، مفيش لعب النهارده والله العظيم، كنت عايز العب يا عمرو وهو احبطني. وبيقول وائل يعني مش عايز يثبت فشلنا كمستمعين.
2: لا يا عمرو ممكن يعني النهارده كان دي كراش تلعب على الموبايل النهارده بس.
1: في ايه يا وائل؟ ما كنا لعبنا والله.
2: انا بحب عمرو، انا ده صاحبي المستمع الوحيد اللي بيسال عليا.
1: على فكره انا بسال عليك
2: عمرو الوكيل، بحبك يا عمرو.
1: مارينا بتقول ما بين ايه الشكل مطلوب، لانك واجهة الشغل في الكوربريت يعني طبعا بتفرق في كل مكان، من كل مكان. لو هتقابل ناس مهمه لازم تبقى بريزنتبل.
2: شكرا. تبقى بريزنتبل ما تبقاش وسيم او
1: ايوه لا احنا هو انت بتتكلم على الوسامه ولا بتتكلم على الهندمه؟
2: لا
1: عشان في فرق بين الاثنين.
2: لا ما هو طبعا الهندمه دي حاجه مهمه، وانك تكون شكلك مقبول قدام الناس. بس انا بتكلم على هل الناس الحلوه بيبقى لها فرص اكتر؟ ده سؤالنا، كان
1: سؤال جدلي جدا يا ولد.
2: لا هل الناس الحسنة المظهر او الناس اللي هي مسمسمة بيبقى عندها فرص اكتر من غيرها في كل المجالات؟ لو مثلا الناس بيشوفوهم مريحين للعين اكتر وبتاخد فرص من ناس تانية دقوبة وبتشتغل عندها.
1: تعرف ليه عجبني السؤال ده؟
2: ليه؟
1: عشان مش مريح ان حد يقوله او يسأله، يعني مش مريح.
2: يعني
1: يبان انه فاهم انت مش مرتاح، وانت بس ستيل هو ممكن حد يقوله بينه وبين نفسه.
2: ما هو خلي بالك التمييز اللي احنا عارفينه بيبقى تمييز معروف. بيبقى انه مثلا الراجل الست مش عارف مين كذا, بس أيوة. في تمييزات معينه ما حدش بيتكلم عنها,
1: ده حقيقي
2: انه لا انه في ناس بتبقى سامحه بتاخد شغلانه حد ممكن يكون في نفس البوزيشن بس التاني مريح على العين اكتر.
1: انت شايف ولا لا؟ ابعت لنا على 92100 رقم الاس ام اس دلوقتي. نسمع ايه؟ هسمعني ايه؟
2: هسمعك ملكه جمال الكون.
1: يلا

0: وسأل سؤال جدلي. قال لك هل حد شكله حلو ده يديله فرص أكتر في الشغل؟ وأنا عجبني السؤال الصراحة. فحد عبد الرحمن بيقول، حسام عبد الرحمن بيقول أيوة فعلا بيكون فرصه أكبر، لكن مش دايما بيكون استقراره في الشغل أطول، لأنه مجرد ما ياخد الفرصة نبدأ بعدها نشوف الكفاءة اللي هتحافظ على استمراريته، ولا هيركب الزحليقة ويمشي. في رقم آخره 73، ده مين؟ أحمد أبو شادي، بيقول طبعا ليهم فرص في مجالات كتير تسويقية أكتر من الحاجات السمارت، أكتر من الهارد والسمارت ورك، لأنه بيحتاج شطارة أكتر من الجمال أو المظهر. احنا مش بنتكلم، بصي يا احمد، احنا مش بنتكلم على انه الشغلانه متطلبه ايه، ما هو في حاجات ديفينتلي هتبقى متطلبه انك تكون حسن المظهر، يعني مش هنتكلم فيها اصلا، بس في شغلانات لا تتطلب ده. السؤال هنا بتاع وائل، هل الريكروتر او الشخص اللي بيعين ممكن يحصل زي اسمها ايه، تفضيل غصب عنه من اللاوعي عنده، تفضيل
1: ويميز على حسب الشكل،
0: ان الشخص حسب شكله احلى،
1: حد مر بحاجه زي كده. هنا بقى ايه الفيصل ما بين تجارب شخصيه
0: صح
1: تتقال، وهو ده بيني وما بينك، لانه او كل كلام في الهواء بيطير قبل ما يتقال. الله يرحمك يا ورده.
0: عمرو دياب خطفوني.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
0: وانا وائل منصور.
2: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
0: انرجي 92.1 المزيكا، المزيكا. لعبتها،
3: لعبتها. كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعوم، ده فرق زيت. كاسترول سي ار بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل، عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي ار بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
4: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لأ؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
5: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير إيجيبت. 308-768-728.
3: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى أتش لأنه بيدي أقصى أداء. لو عربيتك جديدة يبقى ماجنا تك لأنه بيدي لك حماية مستمرة كل مرة تدور العربية. لو عربيتك عاملة كيلومترات عالية يبقى جي تي إكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد دلوقتي في كل حتة في مصر. كاسترول، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
0: حلقتنا خلصت النهاردة من عيشها بأنرجي.
1: بالظبط، نتقابل إن شاء الله بكرة في نفس الميعاد من الساعة 4 للساعة 6، وبعدين ما تنسوش تسمعوا زهرة رامي في سيبها دايرة. كان معكم
0: وائل منصور
1: ومن عامر
0: وائل ومن فكرة،
1: والفكرة لا تموت.
0: باي، خدوا لكم نفسك فترة، وصلوا بالسلامة.
1: حتة تانية، إحنا في حتة تانية.
0: والله نفسي تقدم الأغنية من غير حاجة، ما تقولش اسمها يعني، خلاص أغنية حلوة هنسمعها.
1: هي اسمها إحنا في حتة تانية.
0: أيوة إحنا.

0: يا مساء الفل والهنا والسعادة على كل الناس اللي موجودين هنا. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من سبا دايرة وحلقة نص الاسبوع يوم الثلاثة، وبنزق الاسبوع وبنزق اليوم مع بعضينا. عندنا حاجات منوعات، فرفشات، حركات، وهناخد وندي مع بعض اكيد بشكل ودي. عندنا اخبار مهمة لازم تتقال، والعاب لذيذة لازم تتلعب، وحاجات كتيرة لازم تحصل. بس اهم حاجة واللي لازم بجد يبقى حاصل ان احنا نبقى مختارين بلاي ليست حلوة كده لطيفة تظبط اخر اليوم بكل زعبيبه بالمزيك. ايه رايكم؟ قولوا لي عايزين تسمعوا ايه، وتعالوا كده نظبط المود على قد ما نقدر. شوف هنجو اب داون نعمل ايه.
1: على انرجي اوتفيت

0: Deutschland. Elmar Sika, لعبتها.
1: لسه مكملين معاكم. اي اغنيه لتوليت تكون حلوه؟ عينيا يا يوسف يا زيدان، يا ايه يا ملاذ التقيين مريحه قوي رامي رياض. ايه ملاذ، ايه ده، مالك يا رامي؟ ازيك يا رامي، عامل ايه؟ عايز تسمع ايه قول لي كده. ماشي، عندنا واحد توليت واغنيه تكون حلوه. والله طب يعني تكون حلوه لمين بقى؟ ما هو اي حد بيحب توليت بيحب اغاني كلها. اختار انا بقى على مزاجي ولا نعمل ايه؟ افرض حلوه بالنسبه لي ومش حلوه بالنسبه لك، اعمل ايه؟ هتبقى مسامحني؟ اهم حاجه تبقى مسامحني. طيب هنشوف، هزبط لك انا اغنيه حلوه على توليت كده. وعايزه برضو افكركم انه زي ما قلنا احنا داخلين على الخريف بقى، كل سنه وانتم طيبين والدنيا المفروض تطاري وكده، بس الاسبوع ده زي ما قلنا في موجه حاره وترتفع تدريجيا، فبكره حر جدا جدا. وزي ما قلت لكم الذروه هتكون يوم الخميس، فخلي بالكم. وبالليل يعني بتنط بقى فجاه، بتقل فجاه درجات بتاع 10 15 درجه، ف ده يتطلب ان احنا نبقى واخدين معانا الجاكيتس بتاعتنا اللي هي لو انت نازل من الصبح وراجع بالليل خد الجاكيت بتاعك معاك كده، علشان ايه مش ناقصين عيا بقى في موسم المدارس، بتبقى صعبه قوي.
2: على انرجي عطار ام العيال.

سحلة. طيب احنا لسه مكملين معاكم, وموضوع بقى القطر اللي هو السريع ده موضوع خطير جدا, واكد الفريق مهندس كامل وزير النقل طبعا اهميه المرحله الثانيه من مشروع الاتوبيس الترددي السريع ده اللي هو بي ار تي, فطبعا تسهيل حركه المواطنين وموضوع يبقى لذيذ قوي, لانه كمان بيقولوا انه هيبقى فيه اتوبيس كل دقيقه ونص مش ساعه ونص يا ولاد, فاكرين ايام الساعه ونص اتوبيس اللي هو كل ساعه ونص ده ولا كل نص ساعه, لا كل دقيقه ونص فيه اتوبيس سريع هيبقى موجود. والمرحله الثانيه يعني في انتظار والله هتخلصها, انا نفسي اشوف المشروع ده ايه بجد, حاسه ان هو هيعمل هيحل ازمه كبيره قوي قوي قوي قوي في زحمه الشارع, حاسه بده جدا جدا متحمسه له قوي المشروع ده. مين زي كده ومين اصلا جربه في اللي هي المراحل التجريبيه والتمهيديه وكده قولوا لي كده على 92.100. يوسف زيدان قال لي طب الحب جاني, صح حلوه, حب جاني وخدني ورماني, هنسمع توليت ونرجع نكمل كلامنا تاني, و92.100 رقم الاس ام اس.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: ريفريش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي
1: 92.1. المزيكا لعبتها.
2: لسه مكملين معاكم و 92 رقم الاس ام اس. طبعا الناس كلها متابعه واتكلمنا النهارده في انرجي عن اللي حصل مع اد شيرن, وفي كده ايه جراجز كده حصله وناس متضايقه وبتاع. بس برضو في ظل هذه الاجواء بقى يعني حصل حاجه تانية خالص غريبه جدا تدعو لل يعني ايروني زي ما بيقولوا بالانجليزي. تخيلوا فيلم يتعمل في اسرائيل, المخرجين نفسهم اسرائيليين, بس يبقى اول فيلم بيتعرض عن ان الحكومه يعني عن مشاكل اسرائيل اللي هي وجهه نظرنا احنا يعني, والحكومه الاسرائيليه تبدا تتكلم عن سحب جنسيه المخرجين الاسرائيليين اللي عملوا الفيلم اصلا, والجيش يطلب مراجعه قانونيه للفيلم, والدنيا تتقلب خالص خالص خالص خالص. ده اللي حصل مع فيلم اسمه نازا, وده فيلم وثائقي من المخرجين الاسرائيليين اسمهم يوفال ابراهام وراشال زور. كانوا قبل كده يعني الفيلم كان عباره كان في جزء في الفيلم يعني اسمه اذر لاند وفاز بأوسكارز. الفيلم الجديد بقى بيدخل في واحدة من أكتر المناطق حساسية في حرب في الحرب على غزة, وإزاي بيتم اختيار الأهداف, وإزاي بيتم تقدير عدد المدنيين اللي ممكن يموتوا من كل ضربة, وطبعا دي جاية من عندهم وشاهد شاهد من أهلها لتردي. الفيلم مبني على شهادات 24 شخص من جوه المؤسسة العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية, معظمهم بيكلموا من غير كشف هويتهم وبيحكوا عن أنظمة استخبارات وذكاء اصطناعي بيساعد في تحديد الأهداف, وعن الطريقة اللي ممكن بيها يقرروا قصف مبنى مثلا يتحول لمسألة أرقام كده. الهدف ايه, كم مدني موجود, هل الخسائر المتوقعة مقبولة ولا لا, والحاجات دي كلها. الاخطر بقى ان الفيلم بيقدم شهادات بتقول ان بعض الضربات كانت بتتم بمعرفة مسبقة بوجود مدنيين اصلا وبياخدوا القرار ده وهم عارفين, وان في حالات كانت مسموح فيها بقتل اعداد كبيرة من المدنيين مقابل استهداف شخص واحد من حماس, وفي شهادة ذكرت في التغطيات عن السماح بضربة ممكن تقتل لحد 500 مدني ومقابل استهداف شخص واحد بس يعني هم عايزينه. دي طبعا الادعاءات وشهادات بيعرضها الفيلم, مش حاجة قضائية يعني معترف بيها في المحكمة ومش هيعترف بيها, والجيش الإسرائيلي رفض الاتهامات دي وقال ان الفيلم مضلل وان الشهادات مجهلة وممكن التحقق منها بالشكل الكافي. كمان اللافت كمان الفيلم مش معمول بطريقة افلام الحرب التقليدية, مفيش استعراض لمشاهد بقى دموية طول الوقت وكده, بالعكس جزء كبير من قوته جاي انه الكلام هادي وعلى الهادي منه خالص, بيقولوا اسماء انظمة خوارزميات اوامر ارقام تحليل صور ومعلومات بشكل statistics يعني ارقام وحاجات. وكان الفيلم بيحاول يورينا ازاي قرار ممكن ينتهي بمقتل عيلة كاملة بيتخذ احيانا من بعيد على شاشة كمبيوتر اصلا. بعد العرض العالمي بقى في مهرجان فينيسيا للفيلم, الفيلم اخد حوالي 25 دقيقة

كل ضحية وتلك قضية وتلك قضية.

0: المزيكا لعبتها
1: أغنية تبان تبان شيرين. حاضر أغنية راجعين بليز يا زوزو بقى بعد الخبر الجميل ده عنها الاثنين ألبير مسال ورد والياسمين على الفنانة الجميلة زهرة. ممكن تحيل أخويا وصاحبي رامي رياض. ياريت أغنية أعز أصحاب مصطفى قمر عنها الاثنين بعد الأغنية دي على طول. هنسمع مصطفى قمر. حاضر يا ألبير ومساء الفل والهنا عليك. واللي طالب تبان تبان ما كتبتش اسمك بس هشغلها. حاضر

زهرة. ايوه كده فكري الناس، ربنا يستر عليك يا بنتي. وانا اللي فكر الناس والله، انا كل ما الناس تفكر ما تفكرش، هم ما شاء الله ما بيخلوش حد ينسى الحمد لله. الحاجات جايه من عند بعضها خالص، مواقف الناس هي اللي بتفكر الناس، فمش انا اللي بفكر الموضوع يعني ايه طول الوقت. ما شاء الله ما بيتوصوش ان هم ما يخلوناش طول الوقت فاكرين. طب يعني زهرة والبير على راسه ريشة؟ لا خالص، تحية كبيرة قوي لألبير اخويا وصاحب عمري. اصلا طلعتوا صحاب يعني، هتوقفني مع الراجل كده وتوقعني معاه وانتوا صحاب يا عم رامي؟ رامي رياض عايز يسمع بقى صاحبي، يا صاحبي بقى سلطان. طب ماشي، هو عايز يسمعك مصطفى قمر اصحاب انا وانت، ولا وانت عايز تسمعه صاحبي يا صاحبي؟ الاثنين على طول باك تو باك، نرجع تاني.

الفيلم ايه تاني يا زهر؟ الفيلم اسمه نازا، بس ما اعتقدش هتعرفوا تلاقوه بسهوله لانه اصلا فيلم اتعرض في مهرجان فينيسيا. هو في افلام مهرجانات دي ما بتبقاش بسهوله متداوله، بس في ناس قراويب قوي على النت بيعرضوا، بيخشوا بقى يجيبوا حاجات ولينكات وحركات. ما اعرفش الفيلم دوت خاصه بعد اللي بيحصل ده، حاجه من الاثنين، يا اما هينتشر جدا جدا بشكل طبعا يعني ما، يا اما هيتعتم عليه تماما.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
2: عاش، فضلك one last round.
1: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
3: أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. official radio sponsor energy 92.1.

0: طول. اسمعوا ده اسمه صبري، كل يصبر يقول
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

يعني بقى للنسبة اللي بتنام بدري بقى وعندها حياتها بقى وشغلتها وكده. وفاتكم امبارح اهم لايه تلفزيون يعني في عالم السينما الامي اووردز، رجعت طبعا من جديد الاديشن ال 78 كانت امبارح برايم تايم امي اووردز، اتعملت في ال اي بحضور نجوم وصناع اكبر مسلسلات العالميه طبعا. واكبر مفاجات الليله كانت في جائزه افضل مسلسل دراما وراح لذا ديبلومات اصلا، وجائزه افضل مسلسل كوميدي كانت من نصيب ابوت المنتري. وفي جوائز التمثيل ستيرلينج كي براون خد جائزة أفضل ممثل دراما عن مسلسل بارادايس، وكاري كون فازت بأفضل ممثلة دراما عن The Gilded Age. أما بقى في الكوميدي فجيرمي آلين وايت خد أفضل ممثل عن The Bear، وجين سمارت فازت بأفضل ممثلة عن هاكس. ولافت جدا أن فوز جون سمارت كان تاريخي جدا لأنها كانت حققت رقم قياسي في 5 أمي على التوالي في أفضل ممثلة كوميدي عن نفس المسلسل اللي هو هاكس، يعني فازت بجائزة في كل موسم تقريبا عملته من المسلسل. Very interesting. وفي جوائز الأدوار المساعدة والتن جوجنز فاز على عن The White Lotus، وأليسن جاني عن The Diplomat، وبرضو في حد فاز عن The Bear إيبون موس باتشريتش، وكيت أولفن عن ويدوز باي. اما بقى عن فئه الليميتد او الانثولوجي سيريس فماثيو ريز فاز بافضل ممثل عند بيست امي، ونيكول كيدمن فازت بافضل ممثله عند بيرفكت كوبل، وديفيد هاربر وليندا كارديليني فازوا بجوائز الادوار المساعده عن دي تي اف سانت لويس. ومن الهايلايتس كمان ان ماريسكا هاريجاتي كانت هي مقدمه الحفل، وده كان اول مره تستضيف فيها حفل الاميز، وكمان اصبحت اول مقدمه للحفل من غير خلفيه كوميديه، مش لازم تطلع تعمل ستاند اب كوميدي. والموضوع ده خلاص يا جماعه جرى عليه لكل الناس القائمه على كل المهرجانات اللي فاكرين نفسنا امي واوسكارز وكده، عشان الموضوع ده بقى صعب جدا، مش لازم نجيب كوميديان خالص، مش لازم يبقى ستاند اب كوميدي. ما علينا، رجوعا بس للاميز، بعيدا عن الجوائز الحفل نفسها كانت فيها تكريمات وذكريات لعدد من رموز التلفزيون والسينما، وكالعاده كانت الريد كاربت جزء اساسي من الحدث طبعا، وسيلينا جوميز قلبت الدنيا، وزنداي عملت شغل عالي، خطفوا طبعا انظار بالاوتفيتس بتاعتهم. وبكده ليله الاميز يعني سنه، يعني كانت سنه جمعت بين مفاجآت في الجوائز ارقام قياسيه واحتفال كبير طبعا باشهر الاعمال والنجوم اللي سيطروا على شاشات التلفزيون خلال السنه اللي فاتت. انترستنج جدا. وقولوا لي كان في حد متوقع حاجه تانية وطلعت توقعاته مش موجوده مثلا، او كان في حد متوقع توقعات دي ان فعلا دي اللي هيطرح لها الاميز؟ قولوا لي كده لو بتتابعوا يعني. و92100 رقم الاس ام اس هاري ستايل سينما.

بمناسبة السينما واللذاذة، يعني بعد 28 سنة شوفنا نيكول كيدمان وساندرا بولوك بيتجمعوا تاني في فيلم وجزء تاني من براكتيكال ماجيك. براكتيكال ماجيك 2 لسه نازل، والمفروض ان كان متوقع له طبعا ان هو يتصدر السينمات وينطلق انطلاقة خطيرة. اوريدي والله في ناس كتيرة راحت وناس مبسوطة، بس برضو انه يعني ما كانش متوقع ان هو ما يلمش فلوسه، لان الميزانية بتاعت الفيلم ارتفعت جدا جدا بعد ما دفعوا للنجمتين ساندرا بولوك او نيكول كيدمان اللي رجعوا مع بعض بعد 28 سنة. اكيد كانت ارقام خيالية، فكانوا طبعا يعني ايه مستنين ان هو يحقق ارقام اتليست تكفر يعني. بس فيلم لغايه دلوقتي محقق 30 مليون دولار في شباك التذاكر الامريكي، بالاضافه طبعا 16 مليون دولار في الاسواق العالميه، وده خلى اجمالي ايراداته لحد دلوقتي يوصل ل 46 مليون دولار. بس ميزانيه الفيلم يعني وصلت ل 75 مليون دولار، وده غير تكاليف طبعا التسويق والدعايه والحاجات اللي هي اللازي منه، لكن بس اللي هو ايه اجور العاملين زي ما بيقولوا. مين شاف الفيلم؟ مين يحب يشوفه؟ مين بحب قوي قوي زي ما كده براكتيكال، يعني براكتيكال ماجيك طلع منه سيزون 2 دلوقتي، ونيكول كيدمان وساندرا بولوك اللي هم اصلا حبايبنا، وبرضو آن هاثاواي كانت لسه منزله اسمه ايه ذا ديفلز ويرز برادا 2 برضو لسه قريب. فواضح ان في افلام كده او سلسله افلام بتيجي بعد السنين، وواضح انها موضه، ولسه اعلنوا برضو حتى في مصر، يعني لسه اعلنوا الاسبوع اللي فات انه سهر الليالي 2 هيتعمل خلاص. تامر حبيب برضو اللي بيكتب، ولكن الاخراج المفروض يكون لكريم الشناوي، وده كان اخر استقرار بقى على المشروع ده، وهيبقى فيه سهر الليالي 2. فقولوا لي كده ايه الافلام سواء المصريه او الاجنبيه اللي حبيتوها جدا جدا، او كابلز مثلا اللي حبيتهم سواء كابل راجل وست او اتنين ستات او اتنين رجال على حسب الفيلم، يعني اللي تحبوا ان هو يتعمل منه جزء تاني بعد السنين ويبقى فيه ريونيون كده. وتعالوا نفكر كده، تحبوا نعمل ريونيون وافلام تاني، عدة افلام تاني من ايه، سواء فيلم عربي او فيلم اجنبي؟ 92100 رقم الاس ام اس. كده كده اكيد في ليديز نايت رايحين يتفرجوا على براكتيكال ماجيك 2، وانتم منهم ولا ايه؟ نايس.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: دخلنا على الساعة تانية مع بعضينا كده عايزين نظبط الأداء وممكن أغنية شيرين. حاضر يا يوسف سمعك شيرين كده كده الأغنية اللي بعد الجاية على طول شيرين وكان أوريدي حد طالب بيسمع كمان سبيسيفيكلي تباعا تباعا بس أغنية حمو مرشدي الجديدة نزلت يا جماعة وزة منتصر طبعا وعمرو مصطفى حمو عامل شغل رهيب these days فتعالوا نسمعها عشان بحبك ونرجع تاني يلا بينا
2: جديد على انرجي عمرو مصطفى حمو المرشدي ووزة منتصر عشان بحبك

جديد على انرجي. عمرو مصطفى، حمو المرشدي، ووزة منتصر، عشان بحبك. يعني السنة الدراسية دخلت وفي مشاكل كتيرة رايحة جاية، بس عندنا مشكلة بقى ايه، مش في مصر خالص، مشكلة غريبة جدا وهتتفاجئوا هي موجودة فين وايه المشكلة.

طيب احنا مكملين معاك والله، واللي يعيش يا ما يشوف زي ما بيقولوا. في بريطانيا، والله في بريطانيا، اولياء امور في مدرستين بمقاطعه كينت عاملين شغل عالي وعندهم الدنيا يعني ستاندينج ذير، يعني ان هم منتقدين جدا جدا قواعد سلوكيه جديده وقواعد محطوطه للمدارس ملهاش اي معنى بالنسبه لهم، ومعترضين بشده لانه في مدرستين على بال الاخص، مدرسه اسمها ساندويتش للتكنولوجيا ومدرسه ثانيه اسمها تاورز، قالت المدرستين طب بصوا يا ست اكتر صرامه في بدايه العام الدراسي وكمان مش مفهومه، زي مثلا انه المفروض ان الاطفال يسقفوا، فقالوا لهم يسقفوا 3 مرات علشان يروحوا الاطفال التانيين اللي عندهم مش عارفه مشاكل حسيه او كده، فحتى يعني اطفال فسقفوا زياده عن 3 او سقفوا عادي. الفكره في رد الفعل بقى ان هم اتغوا، او حد كان لابس كوت وممنوع يلبس كوت جوه المبنى بتاع المدرسة وهو لابس كوت مثلا مخالف للزي، حاجة غريبة جدا في عز البرد. فيعملوا ايه؟ ياخدوهم ويحطوهم في أوضة عزل ويسيبوهم، حتى ممنوع يروح الحمام. فطبعا العيال روحت لأهليهم، فالأهالي طبعا استثارت غضبا جدا وعملوا مشاكل كبيرة جدا جدا، وقعدوا يقولوا دي معسكر اعتقالات، دي مش مدارس أبدا. وخاصة بقى ان هم رجعوا كله بقى ابتدى يفتح لبعضه الملفات بقى زي ما بيقولوا، وقالوا ان اصلا مدرسة زي مدرسة ساندويتش التكنولوجيا دي اساسا بعد ما خضعت لإجراءات خاصة بعد تفتيش، يعني عملته هيئة التفتيش على المدارس، قالوا ان هم اساسا مش قادرين على توفر مستوى تعليم مقبول اللي هو كويس، وان اداره المدرسه ما اثبتتش قدرتها على تحقيق تحسينات مطلوبه ابدا علميا، وكمان ان هم كمان بقى اللي بيعملوه دوت يعني حاجه تاثر جدا جدا على اكيد نفسيه الطلبه، ولدرجه انه يعني نسبه الغياب في المدارس دي اكبر نسبه غياب ايفر يعني موجوده في مدارس في انجلترا، وهم بيقولوا يعني ستوبت، يعني انتوا عايزين ايه تاني؟ العيال ما بتجيش المدارس، يعني بطلت تروح المدرسه من كتر العقد والمشاكل اللي عملتوها لهم. في اوروبا والدول المتقدمه والله زي ما بقول لك كده عندهم مشاكل غريبه جدا ونوع مشاكل غريب جدا في بعض المدارس اهو، وبيعملوا حاجات غلط خالص ملهاش علاقه ب لا تربية حديثة ولا كتب اتقرت ولا ولادي يطلعوا أحسن ولا حرية فكر طفل ولا حتى إن إحنا نزبط مهارات ولا أي حاجة تحصل، واللي يعيش ما يشوف زي ما بيقول. مالها بقى مدرسة الحياة؟

0: طيب لسه مكملين معاكم. دي كانت اغنيه نوران ابو طالب، الاغنيه اللي هي لسه نازله في مهرجان، كانت اوبننج مهرجان مات فيست. وتعالوا سمعكم اغنيه جديده برضو اللي نسمع محجوب بناتنا كتير وحلوين وامارات، نسمع رايحه له ونرجع تاني
1: جديد. نسمع محجوب على انرجي رايحه له.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربيه، ولما قررت انك تتجوز، لما دفعت مصاريف المدارس، ولما اتزنقت في قسط متاخر. الحاجه الوحيده اللي وقفت جنبك كانت تحويشه الذهب. شفت الذهب مهم ازاي؟ الذهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الازمات. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: تعبنا في الرياضة وحياتنا الصحية.
1: مناهريات ليل ونهار، إعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 أسابيع.
0: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام أو الصحة، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
1: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
0: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
1: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
0: هي بقت كده؟
2: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
1: وديجي كمان،
2: كل يوم خميس من 3 لـ 4
1: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في الثمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1. المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: جديد حودة على انرجي. عيني على الحبيب. مين لسه سايبه دايره يا سو؟ بيقول لي ايه حكايه السبع معادلات اللي ما حدش حلهم من 90 سنه، وايه اي حل والاي اي حل واحده فيهم يا زهره؟ ده بجد ولا ده بجد جدا؟ قلت الخبر ده من كام يوم يا ياسر، وقلت ان احنا في خطوره شديده، وانه في مسابقه بتتعمل وبيبقى فيها كده بتبقى مسائل، ومسائل ديت المفروض يعني اللي بيحل المساله اصلا بياخد بتاع $1,000,000 وجوائز يعني قويه، وبتبقى موضوع عالمي، وفي كمان سبع مسائل او معادلات كده محدش عارف يحلهم خالص خالص خالص. الاي اي راح جاي حللهم تك تك تك تك، وطبعا ده كان يعني محل كده للنقاش، وايه اللي بيحصل ده، واحنا رايحين عارفين وجايين منين. وده كان بيتزامن مع برضو الشركه اللي كانت بتعمل ابديت لاحدى الخوادم بتاعه الاي اي تشات جي بي تي تحديدا، وقالوا يلا ابديت، قالوا لا مش هابديت، وراح حاطط الكود التاني بنفسه. وقلنا برضو ان دي مشكله، وفي ناس يعني في ناس بتهول الموضوع قوي قوي عشان تبع الموضوع ده بقالي فتره. لو احنا داخلين على الافلام اللي كنا بنتفرج عليها دي، اللي هي البلوت تويست بتاع ان انت تعمل اي اي وينطبق، وهو بقى يقوم عامل على البشريه وكده، اللي ينتفض على البشريه ويطور ويتيك اوفر. وفي ناس بتتكلم انه لا برضو مهما حصل ومهما يعني طبعا طبيعي انه الاي اي يتطور، واحنا فاهمين ده وبنعمل على ده طول الوقت، بس مهما تطور مش هيبقى خطر ابدا على البشريه. او هي خطوره، هنا بنتكلم على خطوره القضاء على البشريه، مش انه خطر ياخد شغلانات. والكلام اللي كنا بنتكلم فيه ده من فتره، الموضوع عمال بيزداد خطوره، والكلام فيه عمال بيكبر، وكل ما اتكلم حد متخصص اكتر يخوفك جدا جدا جدا. وعلى المستوى على فكره العادي خالص، اعتقد اي حد عنده تشات جي بي تي او كلاود او اي حد بيتشات مع حاجه من الحاجات دي شايف التطور اصلا قد ايه يعني سريع جدا جدا، وان هم they're getting more human كده. فالموضوع صعب قوي يا سو. حصل وبيحصل وهيحصل للاسف.
1: جديد إليانا على انرجي بوسه.

Yes, true, it's very dangerous. طب مش عايزين نخوف بعض اكتر من كده بقى ولا ايه؟ مش حاجات دي ما بتخلينيش اعرف انام بالليل بصراحة شديدة يعني. 92 رقم الاس ام اس، احنا لسه مكملين معاكم وعايزين نعرف تحبوا بقى ايه، نبتدي نفكر كده تحبوا نختم بايه. ماشي، انا ليه بقى هف عليا اسمها Sarah Connor from Sarah with Love؟ ما حدش سألني ليه جت كده، واضح ان هي رسالة لحد ما انا معرفوش والله، بس في حاجة ملحة جدا قالت لي شغالي.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: هنسمع بوالك فوري الجديدة قربة الشتوية، بس برضو اختاروا معايا تحبوا نختم بإيه ونروح فين ونيجي منين، أسيبكوا بإيه 92 رقم الاسماس عشان نلحق ناخد قراراتنا بسرعة جدا. بوالك فوري ونرجع.
2: جديد وائل كفوري على انرجي قربة الشتوية.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

0: ما هي حاجة تانية بيظهر، تخيلي كده اندرويد معاه فري ويل، ده كده فيلم خيال علمي. ما بقول لك الموضوع بيتكلموا في كده وخيال علمي ويحصل وبيتكلموا بجد جدا، فانا مش بجد حقيقي حسيت مش عايز اتكلم بجد اكتر من كده في الموضوع ده. سيب المتخصصين اللي بيأفور يأفور، واللي يصدق يا رب ما يصدق يعني، عشان الموضوع فعلا فعلا لو قعدنا نتابعه كده وقعدت اركز معاه لقيت لا رعب جدا جدا جدا. بس مش عايزين نختم برعب، احنا عايزين نختم بحاجات لطيفة جدا. نختم بزيادة زي لولو يا زوزو. حاضر يا لولو. ده اللي انا عايز اقوله. حاضر يا لولو، ده اللي انا عايز اقوله. ماشي يا لولو، مساء الفل عليكي يا نايل اتنين. وبكده تبقى خلصت حلقتنا النهاردة، ويكون ان شاء الله بكرة في نفس الميعاد حلقة جديدة من سبوة دايرة. وكده كده سبوة دايرة الساعة الجاية خطيرة، بيبقى عادي مزبطنا في النوستالجيا. واقول لكم خلصت الحلقة وخلص الكلام. سلام.
1: الناس ما ظريفة يا مبذرين وصريفة يا

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com official radio sponsor energy 92.1.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

0: اسمعوا ده اسمه صبري، كل يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1.

اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اليس الترا ليد

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 لـ 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: البرنامج اللي جاي

يا صباح الفل، يا صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضى، فقضى أخف من قضى على انرجي 92.1. المزيكا لعبة انرجي، يعني أول سوبر هيرو مصري ضد النكد والاكتئاب. أي حد مكتئب جنبي حد مكتئب، عندك مجرد شعور بسيط بالنكد والاكتئاب، الحل جالك يا معلم. كل يوم 2 3 4 من الساعة 12 للساعة 2 ساعتين هنرغي مع بعض في كل حاجة نفسك فيها. والنهاردة قاعدين بقى مع بعض كده وجيم محضرين موضوعات وأغاني جامدة، ولكن قبل ما نبدأ عايز بقى كل الناس كده هجوم على 92 مية. امسك موبايلك، امسكي موبايلك، ابعتولي رسالة على 92 مية، اوصف النهاردة بكلمة وقولي تحب تسمع ايه وطمنوني عليكو. بعد الأغنية دي نقرأ كل المسجات ونخش في موضوعاتنا، يلا بينا.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي

لسه مكملين معاكم في اوضه اخف من اوضه. خلونا بس نقرا الرسائل. مدارس دروس ولانش بوكس وهومورك مش طفل واحد لا تلاتة. وبتقول شعور صغير بالاكتئاب الموضوع اكبر من كده. لا الله يكون، انا عيطت، انا جالي اكتئاب من الموضوع. الرقم الاخر 37. الله يكون في عونك، الله يكون في عونك. مدارس ودروس ورانش بوكس وهو مو يا لهوي، وتلات اطفال ما شاء الله. الله يكون في عونك، الله يكون في عونك بجد. موضوع صعب جدا جدا جدا. سمعني ايام لحمائي وليله ورا ليله الرامي جدا. انا عامل كل اللي انت عاوزاه من كل اللي انت عاوزاه هعمله

الحضن ده تروح تحضن حد وتدفع. يا جماعة في ايه اغرب مشروع شفته وسمعت عنه كان ايه, واغرب مشروع انت ممكن تعمله؟ ابعتولنا على 92100 وشغل كل الاغاني اللي انتوا عايزينها. لا تقلقوا بكل تأكيد لسه قاعدين مع بعض على مدار ساعتين كاملين, فاغانيك هتشتغل يعني هتشتغل, خد لي بالك كل اللي انت عاوزه هيشتغل يعني هنشتغل, ما تقلقش.

بص يا ده، لو على المشاريع دي فاحنا بقى بجد نبيع الهواء في ازايز. يعني احنا لو على المشاريع دي فيلا نعمل اي حاجه. هذا راح في الجيش بيقضي فتره والبنت اللي بيحبها وحاشته، مفيش حاجه بتهون صعوبه الايام دي والدنيا غير متابعه القناه. وانا ما معجبينها بصراحه، يا ريت لما تلعب بازيكا تلعب حاجه الويجز من عينيا الاثنين يا صديقه. العب لك الويجز كل اللي انت عاوزه ونفسك فيه، بس طلب مني واما فالعب واما، بعدها العب لك ويجز من عينيا.

هذا انا المشاريع كانت انا واصحابي دي لعبتنا، كنا كل يوم واحنا قاعدين كده ايه نطلع 15 20 مشروع، بس كنا بنفكر في مشروع ونتخيله ويكبر وينجح وكل حاجه في بالنا، بس ما بننفذش حاجه في الاخر. ده محمود، صباح الفل عليك يا حوده.

بص يا واد، انا بعرف اختار اغاني كويس جدا. انا بفكر اعمل مشروع بلاي ليست، انا اروح اقول للناس انا اختار لكم البلاي ليست بتاعتكم وهم يبسطوا. ما والله العظيم وجهة نظر، بس هتعمل بقى البلاي ليست بكام؟ سعر لنا الدنيا كده.

الجارية أم دينار الدار تهربت ولا عادت بتبان. الجارية أم دينار الدار تهربت ولا عادت بتبان. وبقى السلطان يسهر ليله هي عينيها العسل تنام. الجارية أم دينار الدار.

شو تاني لغيري من أهل الشام بعملكو بعرش وتابوت لغيري من أهل الشام والجري اللي هواها في يوم حبيت واحد

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: مناهريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
3: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
3: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 إلى 4 على Energy 92.1، عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
1: تقدر تسمع Energy من أي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.

لسه مكملين معاكم في هذا اخف من هذا هذا المشروعات ما فيش اكتر منها. بس مين ينفذ؟ مين ينفذ؟ مش انا اللي هنفذ. ممكن اغنيه مكاني صح لتامر عاشور من عينيا الاثنين. ما المشروعات موجوده بس انا اللي هنفذها. يعني انا اللي هقعد انفذ. ما انت فكر في مشروع نفذه يعني، فاهم يعني؟ انت عاوز المشروع تمام حلو اوكي، وحش يبقى ما تنفذوش. ولا انت قصدك مين ينفذها؟ على الفلوس؟ لو على الفلوس فيعني الله يكون معاك بقى. يعني لو على فكرة ان هو المشروع واقف على فلوسه بقى، لا دي ازمة، دي ازمة، وما تفكرش في المشروع.

0: ام انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: انا بحيي سلمى على اختيارها لهذا التراك صراحة، يعني بقالي كتير جدا ما لعبتش التراك ده وفعلا بحبه كده، لان ناس كتير تحبه دلوقتي. منير وانوشكا بلا طيبه.

دخلنا شوية في هذا المود الجميل، فما تيجي نروح لعمرو قديم، تيجي نروح لأغنية عمرو دياب قديم، تيجي نعمل كده. دي بقى ايه؟ دايما يليكو حبيبي.

0: المزيكا لعبتها.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

من التراكات اللي يعني بحاول العب لكم الاغاني اللي طلبتوها وبنتكلم وبندردش، ومن التراكات اللي ايه طلبت مني في البدايه خالص، انا مصمم بهاء سلطان. واحنا بنسمع كده التراكات دي نخش في موضوع تاني ونتكلم شويه عن الاصدقاء والصحاب بتوع المدرسه، بان المدارس بدات ورجعنا مدارس. امبارح اتكلمنا في حاجات للمدارس، ولكن اصدقاء الدراسه دول طول عمرهم مكملين معاك. مين لسه عنده صداقات من ايام الدراسه؟

هلا. حمزة نمرة داري يا قلبي، يا ده سمعنا داري يا قلبي، وانا ما بقيتش اعرف اي حد من ايام الدراسة، مش عارف العيب فيا ولا في مين، يعني ممكن يكون الدنيا بعدكم عن بعض، مش شرط عيب في حد.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات.
2: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
1: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
3: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-2190-80-69، إيميل sales@novo-eg.com.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.